إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم. لازلنا نتحدث مع الأمل، نقف مع الأمل، وقفات تدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استشراف المستقبل وإلى العمل وإلى البناء وإلى التنمية وإلى استخدام العقل والإبداع. الله سبحانه وتعالى يربطنا دائما بالتفاؤل وبالأمل. نقف اليوم بإذنه سبحانه وتعالى مع قوله جل شأنه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية آية مكية، ونزلت والمسلمون في وضع استضعاف، والقوة المهيمنة إذ ذاك هي قريش، المسلمون قلة، فأي جمع هذا الذي سيهزم؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يفكر هذا التفكير، أي جمع هذا؟ فعندما جاءت غزوة بدر والتحم الصفان في معركة فاصلة سميت بالفرقان، عرف عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا هو الجمع الذي قال الله عنه سيهزم. وبالذات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما الأمر أيها الإخوة الأحباب؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن هذه طبيعة الحياة. أي دعوة حق تواجه، وأي دعوة للعدل تواجه، يواجه العدل من تعود على الظلم، ويواجه الحرية من تعود على تعبيد الناس له، ويواجه المساواة من ينادي بالعنصرية ومن هو مستفيد منها. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا أن مواجهة ستحدث، لكننا يجب أن نتفاءل بأن هذه المواجهة مع صدقنا وإخلاصنا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى، هذه المواجهة ستحسم لصالح المؤمنين والعاقبة للتقوى. هناك أمور تسر وأخرى لا شك تسيء، لكننا يجب علينا أن لا نفقد الأمل مع كل منعطف للحياة. إن أخفقنا يجب أن نقيم ذاك الإخفاق، ونبحث عن وسائل النجاح لنقف بعد كبوة وعند كل جانب من جوانب التمكين والنصر والظفر والفوز. يجب علينا أيضا أن نقف وقفة أخرى، وقفة شكر لله سبحانه وتعالى، وقفة ثناء على جميل الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي جمع ضد الحق سيهزم؟ قد يطول الأمد في الصراع، لكنها حقيقة يجب أن نتخيلها، ويجب علينا أن تكون هذه الحقيقة نصب أعيننا، ويجب ألا نشك فيها مطلقا. قد ينتفش الباطل صحيح لفترة من الفترات مع غفلة أصحاب الحق، وليس مع قوة الباطل. الباطل عندما يسيطر ليس بقوته في حقيقة الأمر، إنما بضعف الآخرين. في الحياة أمور تحدث وهي بقدر الله سبحانه وتعالى، وهناك مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، وإن رسلنا لهم الغالبون. أي دعوة حق في هذه الحياة، دعوة حق لا بد أنها ستنجح،

لكن طبيعة الصراع وطبيعة صناعة من يحمل الحق تحتاج إلى فترة زمنية. ولذلك عندما أخرج الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من مصر بواسطة موسى عليه السلام، وأراد الله تعالى أن يورثهم مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها لبني إسرائيل متوقفة على مدى إيمانهم بمنهج الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، نظراً لأنهم لم يكونوا مؤهلين بادئ ذي بدء، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة، وما دخلوا الأرض المقدسة لتخليصها من الجبارين الكافرين إلا بعد 40 سنة. فني الجيل الذي كان مع موسى والذي لم يكن مؤهلاً لحمل رسالة الحق، وجاء جيل تأهل فدخل الأرض المقدسة وطهرها من الشرك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، حقيقة يجب أن تكون ماثلة أمامنا. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 20 سنة. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. معركة حدثت بين الروم والفرس، كانت قلوب المؤمنين في مكة تتمنى وتأمل أن ينتصر الروم على الفرس، لكن العكس هو الذي حدث، ففرح المشركون فرحا شديدا. لعل الجانب الديني كان سببا في ميل المؤمنين إلى الروم فهم أهل كتاب، ولعل الجانب الاقتصادي الذي أشار إليه البعض من أن انتصار الروم يغير طريق التجارة فتتأثر قريش فتقل قدرتها المالية في حرب المسلمين، وانتصار الفرس على العكس من ذلك تنشط التجارة التي تديرها قريش وتمر في طريقها فتزداد أموالها، ويكون ذلك ضررا على المسلمين. أيا كان السبب، إلا أننا نأخذ هنا أن الله تعالى يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بمعنى أن مسألة النصر أو الهزيمة ليست أمرا دائما لفريق من الفرق، فهذا يخسر اليوم ليفوز الآخر غدا، وهذا قوي اليوم ليكون غدا في درجة من الضعف. وبالفعل ما دارت 20 سنة إلا وعادت معركة شديدة بين الفرس والروم، وانتصر خلالها الروم على الفرس، فكان ذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي الحياة. الحق يحشد ما يؤمن به من قيم تفيد البشرية، والباطل يقف ضد هذه القيم، لأن في انتشارها وفي تمكينها خسارة فادحة له، ولذلك يستخدم كل قوة ليصد الحق عن الظهور. سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيرة الأنبياء الأولين من قبله، كلها تبين لنا أن الصراع ينحسم بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر للحق، ولكن أتباع الحق يجب أن يكونوا عند المسؤولية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حقيقة يجب أن نؤمن بها، ويجب أن نضعها نصب أعيننا، حقيقة التمكين للحق بإذن الله ولو بعد حين. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لفهم دينه وسنة نبيه، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

عليهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن

خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتى

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحبوا بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتحدث عن الأمل، برنامج الأمل الدافع إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى العمل والإبداع والإنتاج والإنجاز. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع قضية مهمة. هذه القضية هي أننا في إطار الصراع بين الحق والباطل الذي لا خيار لنا فيه أصلاً. الحياة هكذا تقتضي أن يكون هناك خير وأن يكون هناك شر، وأن يكون هناك حق وأن يكون هناك باطل، وأن يكون هناك ظالم ومظلوم، يكون في صحة في مرض. هذه طبيعة الحياة. في إطار هذه المدافعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة من سننه في هذا الكون، قد يقف أصحاب الحق في مواجهة الأخطار الخارجية موقفاً قوياً شديداً صلباً، لكنهم سرعان ما ينهارون لبعض القضايا. هذه القضايا قد تكون من الداخل وخطرها أكبر بالطبع، وقد تكون من الخارج. قد يكون عند الإنسان قوة لمواجهة العدو ولمواجهة الأخطار، لكنه يضعف لمواجهة جانب الإشاعات، جانب التحبيطات. ولذلك واجه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنافقين المرجفين في المدينة، وكان خطرهم أشد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العدو الخارجي. في غزوة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. عندما اجتمع المشركون، عندما اجتمع أعداء مشروع الإسلام، مشروع الحق الذي كان يتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى دولة في المدينة للانطلاق من خلالها إلى أصقاع الأرض، لم يتركه كفار قريش أو المشركون، أو إن صح لنا التعبير مناهضي ذاك المشروع، لم يتركوه وشأنه، بل لحقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا هم الذين ابتدأوا غزوة معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اعتراض عير لقريش في فترة الحرب المعلنة بينه وبين قريش، لم يخرج للقتال، لكن المشركين هم الذين خرجوا بطلا ورئاء الناس وأصروا على القتال. وفي أحد هم الذين جاءوا، انهزموا في بدر وأرادوا أن ينتقموا لتلك الهزيمة في أحد، فجيشوا جيوشهم وجاءوا إلى المدينة، فكانت المعركة في أحد. لم يقتنعوا بذلك وأرادوا اجتثاث الحق بكله، فجمعوا مع اليهود مع أعوانهم في الجزيرة العربية 10,000 مقاتل، لم تشهد الجزيرة العربية لهذا الجمع من قبل مشهدا، لم تشهد له من قبل الجزيرة العربية، أكبر جيش تشهده. حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت مع أصحابه، إلا أن هناك أصوات، هذه الأصوات تريد أن تثبط من عزيمة النبي ومن عزيمة الرجال الذين معه. وقال الطائفة من أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هنا يبدأ دور النفاق ويبدأ دور التثبيطات. لا شك أن أي تثبيط ينال من بعض نفسيات المؤمنين وبالذات الضعفاء من المؤمنين. طبيعة البشر إن وجد جانب معنوي مثبط قد ينهزم المسلم وهو في شدة قوته وفي أتون معركته مع الآخرين. ينسحب المنافقون عند هذه المواجهة لا لشيء إلا ليثبطوا معنويات الآخرين، وهذا الذي حدث، وهذا الذي حدث في الأحزاب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرف بنقض بني قريظة ووصله الخبر المؤكد لم يسمح لناقل الخبر أن ينشره بين الجند، بل كان سرا بينه وبينه. لماذا؟ لأن انتشار مثل هذا الخبر معنى ذلك سيفت في معنويات المسلمين.
في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، عدد المقاتلين 1300 يرجع فيهم عبد الله بن أبي، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أي كلام هذا؟ وقد خرج النبي بجيشه فيعود عبد الله بن أبي بثلث ذلك الجيش، تثبيط لمعنويات المؤمنين. في حنين نفس الكلام، نحن نتحدث عن صراع.

كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه، لنخلص بذلك إلى نتيجة أن صراع الحق مع الباطل مستمر إلى قيام الساعة، وهذا نبي الله، فما بالكم بحملة الحق من بعده غير المؤيدين بالوحي. واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذه النفسيات، واجه الإشاعات، واجه الإحباطات، لكنه عليه الصلاة والسلام في الأخير علمنا دروساً في الأمل وفي التفاؤل، في الإيمان وفي العمل وفي النصر والتمكين كذلك. في حنين بدأت المعركة عندما خرج المسلمون بجيشهم إلى وادي حنين، وكان قد كمنت هوازن وثقيف لهم وبدأوا يرشقونهم بالنبال. بدأ صف المسلمين يرتبك بادئ الأمر، وفر الكثيرون منهم، فجاء نداء التثبيط والتحبيط من بعض الذين أسلموا حديثا، فقالوا اليوم بطل سحر الساحر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في معاركه السابقة يسحرهم، واليوم قد بطل بانهزامهم. وأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. لتثبط هذه الإشاعة من عزائم المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصوته صوته عاليا وقال أنا النبي لا كذب، سمعه المسلمون. وكان بعض المؤمنين الأقوياء يقولون إن كان محمد قد قتل فلنمت على ما مات عليه. هذه هي نفسية الإنسان المؤمن. الإحباطات التي نواجهها في هذه الحياة كثيرة، قد نكون جماعة من المؤمنين، قد نكون دولة، قد نكون أفرادا، قد تكون إنسانا ناجحا، فيأتي آخرون ويهونون من إنجازاتك ويتحدثون بنوع من التقليل والتحقير في شأنك. فإن كنت صاحب عزيمة ضعيفة ستستجيب لهذه الإيحاءات السلبية ولهذا الهجوم، فتخور قواك عن أن تواصل وأن تبدع. كنت رجلا قويا فلا بأس أن يقول الآخرون ما دام وأنا سائر في طريق الحق، ما دام وأنا في طريقي فلا بأس أن يقول الآخرون ما قالوا، أستفيد لا بأس من نقد هنا وهناك إن كان النقد لغرض البناء، أما إن كان الأمر فقط لغرض التحطيم فلا ينبغي علي أن أستجيب لهذا التحطيم، إن استجبت فمعنى ذلك أنني أعلنت الاستسلام وانتصر علي خصمي، فأصبحت منهزما واستطاع أن يحقق في أهدافه. كثير من الناس في حقيقة الأمر مبدعون ومنتجون، لكن الحاسدين لا يمكن أن يتركوا لهم مجالا في الإبداع. هكذا طبيعة الحياة، عندما يراك الآخرون ناجحا لا يحاولون أن يصلوا إلى ما وصلت إليه من نجاح بجدهم واجتهادهم، وربما يفوقونك، لكن بعض الناس يذهب للنيل منك، ليس له هدف وليس له مشروع إلا أن ينال منك. طيب الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرات، أنا تعلمت وارتقيت في سلم التعليم وحصلت على أعلى شهادات، لماذا تأتي وتقول عني القول الباطل وتشكك في مصداقية دراستي وتقول قد اشترى هذا الشهادات وإنما كان مستواه غير يعني لا يؤهله لذلك إنما جاء بهذه الطريقة؟ لماذا لا تذهب أنت وتقرأ وتنال ما نلته وتفوقني في ذلك؟ فالله تعالى أعطانا جميعا العقل، إذا نجحت جماعة أو فئة أو دولة في جوانب كثيرة في الاقتصاد في غيرها لا تأتي لتشكك، وإنما حاول أن تكون أفضل، إن كنت دولة تكون أفضل من تلك الدولة، وإن كنت فردا أن تكون أفضل منه أو تنافسه. هكذا هي الحياة، الحياة إخواني الكرام عبارة عن مدافعة بين الحق وبين الباطل، فإن كنت في صف الحق فلا ينبغي أن تنال منك أي إشاعة أو أي إحباط أو أي إقلال من إنجازاتك. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم مستمعينا الكرام ولكل من بدأ يومه بأمل ولكل من ينتظر أن يحمل له هذا اليوم ما يشرح صدره ويطمئن قلبه. مستمعينا الأعزاء، في كل صباح تمنحنا الحياة فرصة جديدة لننظر إلى أنفسنا من زاوية مختلفة، لا لنتحسر على ما فات بل لنسأل ما الذي يمكن أن نصنعه اليوم ليكون الغد أفضل. فالأيام لا تتغير وحدها، وإنما تتغير حين نمنحها من وعينا واجتهادنا وإصرارنا وما يجعلها تستحق أن تعاش. مستمعينا الكرام، ليس النجاح حكاية أو حكاية تكتب في يوم واحد، ولا المجد وليد لحظة عابرة، بل هو حصيلة مواقف صغيرة وقرارات هادئة وصبر طويل لا يراه إلا من صاحبه. وكل خطوة تخطوها نحو هدفك اليوم مهما بدت بسيطة فهي تقربك من المكان الذي تطمح إليه. عزيزي المستمع، لا تشتغل كثيرا بما يملكه الآخرون، فلكل إنسان طريقة ولكل روح موعدها أو موعدها مع الإنجاز، فالمقارنة تسرق جمال الرحلة، أما الرضا بما كتب لك فيمنحك القدرة على الاستمرار ويجعلك ترى النعم أو النعم التي ربما اعتدت وجودها حتى غابت عن انتباهك. وحين تثق بك الأيام لا تجعل الحزن يقنعك بأن كل شيء انتهى، فكثير من التحولات الجميلة تبدأ من لحظات ظننا أنها الأصعب، وما يبدو اليوم عثرة قد يكون غدا السبب الذي جعلك أكثر قوة وأكثر حكمة وأكثر استعدادا للحياة. ولا تنسى عزيزي المستمع أن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه ليس المال ولا الجمال، بل أثره الطيب في قلوب الناس، كلمة ترفع معنويات الشخص، ابتسامة تمنح الأمل، وموقف نبيل أو يد تمتد بالعون دون انتظار مقابل. تلك الأعمال هي التي تمنح الحياة معناها الحقيقي. وطبعا أصدقائنا المستمعين، يجعلوا هذا اليوم فرصة لتتعلموا شيئا جديدا ولتصفحوا عن زلة ولتبدأوا أعادة نافعة أو لتقتربوا خطوة من حلم طال انتظاره. مستمعين الكرام، فالأيام تمضي سريعا، أما ما نصنعه فيها فيبقى شاهدا علينا. وقبل أن تمضي ساعات هذا اليوم، اسأل نفسك، هل كنت سببا في إسعاد أحد؟ هل أضفت إلى نفسك معرفة؟ هل اقتربت من أهدافك ولو خطوة واحدة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فأنت تسير في طريق صحيح حتى وإن بدا الطريق طويلا. أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم في قهوتنا المأربية، أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، فابقوا معنا.

مرحبا بكم جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن الالتهاب، أعراضه أسبابه ومضاعفاته الشخصية والعلاج والوقاية منه. مستمعينا الأعزاء، الالتهاب هو ردة فعل يصدرها الجهاز الدفاعي في الجسم عند دخول عامل غريب مثل جرثومة أو بكتيريا أو فيروس أو جسم غريب، أو عند تعرض للإصابة أي كانت في أنسجة الجسم. فإذا كان الالتهاب خارجيا فبالإمكان تمييز علاماته وأعراضه النموذجية المميزة بوضوح، وهي الإحمرار وارتفاع درجة حرارة الجسم والانتفاخ والألم. هذه العلامات أعزائنا المستمعين تظهر أيضا عند إصابة عضو داخلي في الجسم بالالتهاب. أما عن أنواع الالتهاب فقد يكون الالتهاب حادا أو مزمنا فيما يأتي التفاصيل. أولا الالتهاب الحاد، وهو سلسلة من العمليات تبدأ بتدفق الدم الزائد إلى موضع الإصابة، واحتقان الدم هو المسبب للإحمرار والارتفاع الموضعي في درجة الحرارة، واللذين يشكلان أبرز الأعراض الأولية للالتهاب. أما في المرحلة التالية ترتفع درجة نفاذية الأوعية الدموية الموضعية في أعقاب التغيرات التي تطرأ عليها، وفي هذه الحالة يحدث تسرب لسائل الدم ومحتوياته من الأوعية الدموية إلى الموضع المصاب، والنتيجة المباشرة لهذه العملية تكون وذمة وانتفاخ، وهذا الانتفاخ يسبب ضغطا على أطراف الأعصاب الموضعية وهو مصدر الألم. ثانيا الالتهاب المزمن، وينشأ عندما يكون تأثير مسبب الضرر على النسيج متواصلا أو بعد تدمير نسيج ما ونشوة فراغ، وهو يتميز بارتشاح الكريات البيضاء من نوع الخلايا الليمفاوية وخلايا البليزما، وكذلك بإنتاج شعيرات دموية جديدة سوبت من خلايا الضامة لاستقبال نسيج ضام في المكان. وفي وقت لاحق لا تختفي الأوعية الدموية الشعيرية وتتكون ندوب يتألف من نسيج ضام. أما عن الأعراض مستمعينا الكرام، فمن أبرز أعراض وجود التهاب إحمرار المنطقة القشعريرة، فقدان الطاقة والتعب، وكذلك فقدان الشهية وتصلب العضلات ووجع الرأس وتصلب المفاصل وعدم قيامها بوظائفها على أكمل وجهها، وألم في المفاصل وانتفاخ المفاصل والسخونة ملمسها. وأسباب وعوامل خطر الالتهاب، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للالتهاب، وهي على النحو الآتي. أولا الأسباب القائمة على الالتهاب، قد ينجم الالتهاب من الأسباب الرئيسية الآتية: الأمراض المعدية مثل أمراض أو التهاب الرئتين والحمرة، الحاق ضرر جسماني بالنسيج مثل الإشعاعات ودرجة حرارة مرتفعة والحرق وضرر كيميائي حمضي، فائض إنتاج وترسب مواد موجودة في داخل الجسم مثل حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل، حالات المناعة الذاتية وهي حالات الإنتاج غير الطبيعي وغير السليم للأجسام المضادة أو ضد مركبات ذاتية في الجسم مع استشارة عملية التهابية في النسيج الذي يتعرض للهجوم. ثانيا سبب الالتهاب الحاد، المسبب المركزي الذي يساهم في عملية الالتهاب الحاد هو كريات الدم البيضاء من نوع العدلات والخلايا البلعمية الكبيرة والوحيدات. هذه الخلايا مستمعينا الكرام تتواجد بشكل طبيعي في تيار الدم، وهي منتشرة بين كل أنسجة الجسم وتكون جزءا من المنظومة الدفاعية في الجسم. تستجيب الخلايا وتصدر ردة فعل خلال دقائق بعد الإصابة أو التنبيه الأولى. المواد التي تؤدي إلى تفعيل كريات الدم البيضاء هذه وإنتاج ردة الفعل المتمثلة بالعملية الالتهابية الحادة معقدة جدا، ويمكن التوضيح من خلال الآتي: اتضح أنه فور دخول الجسم الغريب إلى النسيج أو فور وقوع ضرر من أي نوع آخر، تتولد أو تفرز في الموقع المصاب مجموعة من المواد ذات التأثير الكبير على بيئتها المحيطة،
ومن إحدى أبرز تلك المواد هو بروتين ينتمي إلى مجموعة المتممة، وهي مجموعة تضم نحو 20 بروتينا وتشكل جزءا من منظومة الدفاع المناعية في الجسم. ولهذا البروتين القدرة على التأثير بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة على ما يحصل من حوله، وبواسطته تتوسع الأوعية الدموية في موضع الالتهاب ويزداد تدفق الدم. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو عن فن الامتنان، كيف يساعدك على العيش بسلام مع ذاتك. أصدقائنا المستمعين، في خضم ضغوط الحياة وتسارع وتيرة الأيام، ينشغل كثير من الناس بما ينقصهم أكثر من انشغالهم بما يملكونه. فالعقل البشري يميل بطبيعته إلى التركيز على المشكلات والتحديات، ما قد يدفع الإنسان إلى تجاهل النعم التي تحيط به، ويؤثر تدريجيا في صحته النفسية ونظرته إلى الحياة. ويرى مختصون في علم النفس أن الامتنان يعد من أكثر العادات الإيجابية تأثيرا في تحسين جودة الحياة، إذ لا يقتصر على التعبير عن الشكر، بل يمثل أسلوبا في التفكير يساعد الإنسان على رؤية الجوانب المضيئة وسط التحديات، ويمنحه قدرا أكبر من الطمأنينة والرضا. إذن مستمعينا الكرام، ما الامتنان؟ الامتنان هو الشعور بالتقدير لما نملكه، من نعم سواء كانت مادية كالمسكن، أو من نعم عفوا أصدقائنا المستمعين، سواء كانت مادية كالمسكن والعمل، أو معنوية كالصحة والأسرة والأصدقاء والشعور بالأمان. ويؤكد علماء النفس أن الامتنان لا يعني إنكار الصعوبات أو تجاهل الألم، بل يعني إدراك أن الحياة رغم ما تحمله من تحديات لا تخلو من أمور تستحق التقدير والاعتفاء. إذن ماذا تقول الدراسات؟ تشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان بانتظام يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والتفاؤل، كما يكونون أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط اليومية. وأظهرت الدراسات أن الامتنان قد يسهم في الحد من أعراض القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر، كما يرتبط بزيادة ضبط النفس وهو ما يساعد على الالتزام بالعادات الصحية واتخاذ قرارات أكثر حكمة على المدى البعيد. كذلك يسهم الامتنان في تقوية العلاقات الاجتماعية.

هي تدوين ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها في نهاية كل يوم: التعبير عن الشكر للأشخاص الذين كان لهم أثراً إيجابياً في حياتك، كذلك التركيز على النعم اليومية البسيطة التي نغفل عنها، واستحضار المواقف الجميلة والذكريات الإيجابية عند الشعور بالضيق. ممارسة اليقظة الذهنية وتوجيه الانتباه إلى الجوانب المشرقة في الحياة، فالامتنان طريقاً إلى حياة أكثر توازناً. لا يغير الامتنان الواقع أو يزيل الصعوبات، لكنه عزيز المستمع يغير الطريقة التي ننظر بها. فكلما اعتاد الإنسان ملاحظة النعم وتقديرها أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأقل استسلاما للمشاعر السلبية، وأكثر شعورا بالسلام الداخلي. ومع مرور الوقت يتحول الامتنان من ممارسة بسيطة إلى على الصحة النفسية والجسدية، ويعزز الرضا ويقوي العلاقات، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على عيش حياته بتوازن وأمل حتى في أصعب الظروف. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أن تكونوا من الناس الذين يكثرون الامتنان في هذه الحياة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزيناني اليوم في العاصمة أمس في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ريحانة زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنى التحتية والقطاعات المستهدفة. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حماية لحقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية مستمرة. أطلق بمحافظة مأرب مشروع تحسين الظروف المعاشية للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة الممول من الحكومة اليابانية بكلفة 5.3 مليون دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز مسار التعافي والصمود. أجرت كلية الطب البشري بجامعة إقليب السبأ بمحافظة مأرب اختبارات المفاضلة للطلاب المتقدمين لقبول الدفعة السابعة مساق البكالوريوس. أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي أن 472 طالبا حضروا الامتحان من أصل 671 متقدم أثناء التنسيق الإلكتروني من مختلف المحافظات، يتنافسون على 50 مقعدا دراسيا في الكلية. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي أفراح الزوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح الجمهورية اليمنية بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الانتمائي متعدد المنحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة أعماره. ختاما، بحث وزير الصحة والعامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم مع نائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة نهى محمود عددا من الموضوعات المتصلة بالمشروعات الصحية الممولة من صندوق الجوائح ومستوى تنفيذها وانعكاساتها على تعزيز قدرات القطاع الصحي، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ هذه التدخلات وسبل تجاوزها. ختام الموجز في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا اليوم عن متلازمة الطفل المدلل، 9 أخطاء تربوية تفسد السلوك وتضعف الشخصية. مستمعينا الكرام، يحرص معظم الآباء والأمهات على توفير أفضل سبل الحياة لأبنائهم بدفع الحب والرغبة في سعادتهم، إلا أن الإفراط في تلبية الرغبات والحماية الزائدة قد يأتي بنتائج عكسية، فينشأ الطفل معتمدا على الآخرين، قليل الصبر وغير قادر على تحمل الإحباط والمسؤولية. ويؤكد مختصون في علم النفس أن ما يعرف بمتلازمة الطفل المدلل لا يرتبط بكثرة المال أو الهدايا بقدر ارتباطه بأساليب التربية الخاطئة التي تمنح الطفل امتيازات بلا حدود وتجنبه مواجهة نتائج أفعاله، ما ينعكس لاحقا على شخصيته وسلوكياته في مراحل عمره المختلفة. ويشير المعالج النفسي فريدريك نيومان إلى أن الطفل المدلل غالبا لا يلتزم بقواعد الأسرة أو مواعيدها، ويحرص على مخالفة الكبار لإثبات ذاته، كما يتوقع أن تدور حياة من حوله وفق رغباته. كذلك مع مرور الوقت قد تتحول هذه السلوكيات إلى سمات دائمة ترافقه حتى مرحلة البلوغ. ويرى علماء النفس أن هناك عددا من المؤشرات التي تستدعي مراجعة أسلوب التربية، ومن أبرزها يلتزم بالتهذيب خارج المنزل فقط، ويظهر الطفل سلوكا مهذبا مع الآخرين ويحرص على شكرهم وتقديرهم، لكنه داخل المنزل يتعامل مع والديه وكأن ما يقدمه له حق مكتسب، فلا يعبر عن الامتنان والتقدير، وهو ما قد يؤدي إلى تنسيق الشعور بالاستحقاق. ثانيا، يرفض تحمل المسؤولية. من الطبيعي أن يبدأ الطفل منذ سنواته الأولى بالمشاركة في مهام بسيطة تتناسب مع عمره، ثم تتدرج مسؤولياته مع تقدمه في السن. أما الرفض المستمر لأي مسؤولية منزلية فقد يكون مؤشرا على الاعتماد الزائد والتدليل المفرط. ثالثا، يجد صعوبة في تكوين الصداقات. فالطفل المدلل غالبا ما يركز على رغباته الخاصة دون مراعاة مشاعر الآخرين أو احتياجاتهم، ما يجعله أقل قدرة على بناء علاقات صحية مع أقرانه، وقد يؤدي إلى عزلته وكثرة خلافاته معهم. رابعا، مستمعينا الأعزاء، نوبات غضب متكررة للحصول على ما يريد. إذا كان الطفل في سن المدرسة لا يزال يستخدم البكاء والصراخ والانفعال، يحصل على ما الانفعال الشديد كما كلما رفض أحد طلباته ويعتاد أن يحصل على ما يريد بعد تلك النوبات، فذلك يعد سلوكا يحتاج إلى تقويم تربوي واضح. خامسا، لا يتقبل الخسارة والمنافسة. يرغب الطفل المدلل في الفور دائما أو في الفوز دائما، وقد يتجنب المنافسة في الأساس خوفا من الإخفاق، بينما تؤكد التربية السليمة أهمية تعليم الطفل أن الخسارة جزءا طبيعيا من الحياة وفرصة للتعلم والتطور. كذلك أعزائنا المستمعين، لا يحترم حدود والديه. فالعلاقة الدافئة بين الآباء والأبناء مطلوبة، لكن غياب الحدود والضوابط قد يجعل الطفل يتعامل مع والديه دون احترام لدورهما التربوي، معتقدا أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون له. سابعا، يعاني الطفل المدلل من ضعف الثقة بالنفس رغم ما يبدو عليه من ثقة، فإن الطفل المدلل قد يفتقر إلى تقدير الذات الحقيقي، خاصة إذا اعتاد أن يحل والديه جميع مشكلاته. وتشير عالمة نفس إيمي ماكريدي إلى أن حرمان الطفل من خوض التجارب والتعلم من أخطائه يضعف ثقته بقدراته مستقبلا. ثامنا، يتوقع أن يكون محور اهتمام الجميع، إذ يعتقد الطفل المدلل أن احتياجاته تأتي دائما في المقام الأول، وينتظر من أفراد الأسرة تعديل خططهم ورغباتهم بما يتوافق مع رغباته، فيصعب عليه لاحقا تقبل أن للآخرين حقوق واحتياجات أيضا. إذن مستمعينا الكرام، يرى المختصون أن تدليل الطفل لا يعني كثرة الحب، بل غياب التوازن بين الحنان والحزم، فتنشئ الطفل قادر على تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وتقبل الخسارة وإدراك قيمة الجهد، تبدأ بوضع حدود واضحة ومنحه الفرصة للتعلم من تجاربه ليصبح أكثر استقلالية وثقة بنفسه
في المستقبل. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم التربية الصالحة لأبنائكم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

حياكم الله مستمعنا الكرام من جديد وصولا إلى فقرة المنوعات. أوروبا تذوب حرا وحكوماتها تواصل دفن رؤسائها أو رؤسائها في الرمال، إذ لا تزال الحكومات الأوروبية تتعامل مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة كحدث طارئ لا كواقع، بينما يقول خبراء أن على هذه الحكومات اتخاذ خطوات جادة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية على نحو يتماشى مع تغيرات المناخ. ففي فرنسا مثلا لم يكن 24 من يونيو حزيران 2025 يوما عاديا في تاريخ البلاد، لأنه كان أشد أيامها حرارة على الإطلاق، وقيل إنه الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوليو غرب فرنسا إلى 44 درجة مئوية. ولا تقف هذه الموجة الحارة عند فرنسا، لكنها طالت القارة الأوروبية كلها التي تمددت فوقها كتلة حارة أواخر الشهر الماضي. ووفق تقرير أعد لقناة الجزيرة، وبدت هذه الكتلة فوق شبه الجزيرة الإيربيلية، إذ اندفعت نحو فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا قبل أن يتحرك مركزها تدريجيا نحو أوروبا الوسطى والبلقان. ولم تكن هذه موجة حر عابرة، وإنما إنذار جديد لقارة هي الأسرع ارتفاعا في درجة الحرارة عالميا، وقد تتبعت وحدة الرصد في شبكة الجزيرة درجات الحرارة في أوروبا مكانا وزمانا، استنادا لبيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية والمركز الأوروبي. وأظهر التتبع أن درجة الحرارة زادت في العاصمة الفرنسية باريس ب 16 درجة عن معدلها الطبيعي، في حين زادت 7 درجات في برشلونة الإسبانية، بينما زادت في لشبونة بمعدل تجاوز 11 درجة. أما العاصمة البريطانية لندن فقد ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 14 درجة لتصل إلى 35 درجة مئوية، وتجاوزت درجات الحرارة 35 درجة في العاصمتين البلجيكية بروكسل والألمانية برلين، وتجاوزت 36 درجة في روما وميلان الإيطاليتين، وفي العاصمتين التشيكية براغ والمجرية بودابست فقد زادت درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات من معدلاتها الطبيعية. وعلميا مستمعنا الكرام، تعرف موجة الحر بأنها ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها العظمى أكثر من 3 أيام متتالية، وهي لا تقاس في أوقات الظهيرة فقط، بل إنها تزداد خطورة كلما ارتفعت الحرارة ليلا. فارتفاع درجات الحرارة ليلا يعني دخول الجسد اليوم التالي دون أن تنخفض حرارته، وهو ما يعني الضغط على القلب والرئتين والدورة الدموية، ما يزيد احتمالات الوفاة. في فرنسا وحدها أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1000 وفاة خلال ذروة الموجة، غالبيتها بين كبار السن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع توفر البيانات الكاملة. وفي مدن أوروبية أخرى أغلقت مدارس وتعطلت قطارات، وارتفع الضغط على المستشفيات وزاد الطلب على المياه والكهرباء والتبريد. ولا يقف أثر موجات الحر عند صحة الإنسان فقط، لكنه يمتد إلى الموارد المائية والزراعة والطاقة. فقد خفضت محطة باكس للطاقة النووية في المجر إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة نهر الدوناب الذي تستخدمه كامباردا. وفي إيطاليا انخفض مستوى نهر بو، مما سمح للمياه بالتمدد لمسافة 18 كيلومتر داخل اليابسة، وهو ما زاد المخاوف على الزراعة والأراضي الرطبة المحمية في دلتا النهر. ورغم أن المباني الأوروبية مصممة على مواجهة البرد ومن ثم تخزين الحرارة، إلا أن الاحتباس الحراري والتغير المناخي القاسي الذي يفترض أن يتكرر مرة واحدة كل جيل أصبح يتكرر مرة كل عام تقريبا. وقدرت منظمة الصحة العالمية الوفيات بسبب موجات الحرارة بنحو 489 ألف وفاة على مستوى العالم. وفي عام 2003 توفي نحو 70 ألف شخص بسبب الحرارة، فيما توفي قرابة 62 ألف عام 2022.
ولمواجهة هذا الخطر توصي منظمة الصحة العالمية بتجنب الخروج في ساعات الذروة والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس وشرب السوائل باستمرار والحفاظ على برود الجسم، مع تأكيد على الانتباه لكبار السن والمرضى والأطفال والعاملين في الهواء الطلق. وكذلك فيما تشهده أوروبا اليوم ليس مجرد صيف حار استثنائي، وإنما هو مشهد من مستقبل يقترب بسرعة، حيث موجات الحر ليست حدثا نادرا ولكن اختبارا متكررا لقدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع عالم أكثر سخونة لطالما حذرت منه المؤتمرات والأبحاث، كما كثرت الاتفاقيات المغاة للحد منه. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. حاسوب ماك بوك إلترا سيكون أغلى منتجات أبل. عرض مؤسسة شركة أبل ورئيسها التنفيذي الأسبق الراحل ستيف جوبز فكرة طرح حاسوب محمول من فئة ماك بوك يعتمد شاشة تدعم اللمس، ووصف الفكرة بأنها سيئة للغاية من الناحية الهندسية. ولكن يبدو أن إدارة أبل الجديدة قررت الابتعاد عن نهج جوبز ومواكبة ما تقدمه الشركات الأخرى في قطاع الحواسيب المحمولة، إذ يشير تقرير موقع أنغيد جيت التقني الأمريكي إلى أن الشركة تنوي طرح حاسوب محمول مع شاشة لمس من نوع أوليد تحت اسم ماك بوك إلترا قريبا. وكانت أولى تقارير عن ماك بوك إلترا ظهرت في عام 2023 واستمرت في الظهور بشكل مستمر منذ تلك اللحظة، إذ تنوي الشركة طرح حجمين من الجهاز هما 14 بوصة و 16 بوصة، ويحمل الجهاز مجموعة متنوعة من المزايا الرائدة التي تملكها حواسيب أبل إلى جانب وجود شاشة لمس وهي الميزة الأبرز حول هذا الجهاز. ويأتي ماك بوك إلترا في تصميم جديد من أبل أنحف وأخف وزنا من كافة أجهزتها الأخرى وفق تقرير أنغاد جيت، فضلا عن أي الجهاز أو عن أن الجهاز يأتي بتصميم مختلف تماما عن أجهزة ماك بوك المعتادة. ستيف جوبز رفض طرح ماك بوك بشاشة لمس في السابق ووصفها بفكرة سيئة للغاية. وتستبدل أبل النتو الموجودة في شاشة حواسيب ماك بوك الحالية بثقب صغير للكاميرا الأمامية، وهو ما يتناسب مع التحسينات التي أضافتها الشركة على مساعدها الصوتي سيري. وفق تقرير موقع أبل أنسيدرا التقني الأمريكي، كما عملت الشركة على تحسين مفصلة الحاسوب لتكون قادرة على تحمل الاهتزازات الناتجة عن استخدام الشاشة الجديدة باللمس وفق التقرير. ويؤكد تقريرا غيد جيت أن أبل عملت على تحسين نظام التشغيل ماك بوك أوس ليتناسب مع شاشة اللمس، وذلك عبر إضافة قائمة جديدة خاصة تظهر عند لمس الشاشة. حاسوب ماك بوك إلترا يقدم أداء بطارية أفضل من الأجيال السابقة، كما أن الشاشة الجديدة تدعم تقنيات اللمس المتعددة بشكل يحاكي شاشات آيباد وآيفون، لذلك يتوقع أن تكون له مجموعة كبيرة من الاستخدامات. وستدعم الشاشة أيضا قلم أبل الذكي. أما عن الأداء والبطارية، وتنوي أبل استخدام معالجات M4 Pro و M6 ماكس مع الجيل الأول من ماك بوك إلترا الجديد، ولكن تختلف القصة مع الجيل الثاني من الحواسيب الذي يطرح في العام المقبل. وتتخلى الشركة في العام المقبل عن طرح الفئات الرائدة من معالجات M6، إذا لن نرى M6 برو أو M6 ماكس، وبدلا من ذلك ستطرح معالجات 7M. ويتوقع أن تقدم أبل تحسنا في عمر بطارية الحواسيب الجديدة نتيجة استخدام شاشات أوليد التي لا تستهلك الطاقة بشكل ممثل للشاشات المعتادة. ولا يمكن توقع سعر ماك بوك إلترا خاصة بعد زيادة أبل لأسعار منتجاتها الأخيرة، ولكن يشير التقرير إلى أن أسعار الحاسوب ستتخطى أسعار الطرز المتاحة حاليا من أجهزة الشركة، مما يعني أن سعر الجهاز قد يتخطى حاجز $4,000. وفيما يتعلق بموعد طرح الجهاز الجديد، فإن التقارير تتفاوت في توقعاتها، إذ ترى بعض التقارير أن أبل تطرحه قبل نهاية هذا العام، بينما يشير البعض الآخر إلى أن طرحه مطلع العام المقبل. أما في بطاقة ثانية لم تعد مقيدا بحاسوبك أوبن، كله يصل إلى الهواتف وسط شكاوى والمستخدمين. إذ أطلقت مؤسسة أوبن كلو المسؤولة عن وكيل الذكاء الاصطناعي الشهير تطبيقا للهواتف المحمولة يتيح لك التحكم في الوكيل الذكي مباشرة من خلال هاتفك دون استخدام أي تطبيقات أو أدوات خارجية، وفق تقرير موقع تيكرانيش التقنية الأمريكية. وبشكل مختصر، فإن أوبن كلو هو مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مفتوح المصدر يصنف ضمن جيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويعمل بشكل مستقل لتنفيذ المهام نيابة عنك، مثل إدارة التقويم وقراءة وتلخيص البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل عبر تطبيقات المحادثة المعتادة مثل واتساب والتليجرام.
ويعمل التطبيق الجديد بكل بساطة على ربط هاتفك مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي الموجود في حاسوبك من خلال بوابة أوبن كلو، ما يجعلك قادرا على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك مباشرة من الهاتف. كما يمنح التطبيق الجديد أوبن كلو وصولا مشروطا بموافقة المستخدم إلى كافة مكونات هاتفك والبيانات المخزنة فيك، بدءا من الكاميرا والصورة والشاشة وموقع المستخدم وحتى جهاز الاتصال والتنبيهات. وبالتالي مستمعنا الأعزاء، يستطيع الوكيل التحكم في كل هذه الأمور إضافة إلى حذف أشياء وحتى البحث عنها مباشرة داخل الهاتف، وفق ما جاء في تقرير موقع أنغاديت التقني الأمريكي. ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها أوبن كلو بعد طرحه وظهور موقع مولت بوك الذي يعد منصة تواصل اجتماعي مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المستخدمين أعربوا عن استيائهم عن تطبيق الهواتف وفق تقرير موقع أندرويد أثروتيا التقني الأمريكي. وشملت الانتقادات واجهة التطبيق وتصميمه، فضلا عن صعوبة ربط التطبيق مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب. كما أبلغ بعض المستخدمين عبر ردود على منشور الإعلان عن التطبيق في منصة إكس أن التطبيق لا يعمل حتى في حال تثبيته وربطه مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب، إذ أنه لا يستجيب للأوامر بشكل صحيح. ووصف المستخدمين التطبيق بأنه نسخة غير مكتملة رغم تشجيعهم الفكرة وانجذابهم لها. وشملت هذه الانتقادات نسختي التطبيق لأنظمة iOS وإندرويد. وتجدر الإشارة إلى أن مبتكر أوبن كلو بيتر انتقل للعمل ضمن فريق أوبن إيه، وترك إدارة التقنية إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على تطويره والحفاظ عليه، وفق ما جاء في تقرير إنغاديت. إذن مستمعين الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. أعد لكم هذه الحلقة أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، وكنت معكم في حلقة اليوم أنا من التقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. يقال في موروثنا الشعبي المثل يغني عن الشرح، هكذا يقولون، المثل يغني عن الشرح. ولكننا هنا لا نقف عند هذا الحد، نغوص في أعماق هذه الدرر، في أعماق هذه الأمثال، لنستخرج منها ما ينير دروبنا ونربط حكمة الأمس بواقع اليوم. ما وراء المثل سوف نستمع وإياكم إلى عدد من الأمثال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، ونبدأ بأول حلقات هذا اليوم. المثل اللي يقول أقله أحلاه، هكذا يقول المثل، أقله أحلاه. أقله بمعنى القليل منه أو الجزء النادر منه، أحلاه بمعنى أجوده وأفضله وأحسنه، وهي من الحلاوة التي تعني النفاسة والجمال والندرة. أقلها أحلاه. المثل يقرر قاعدة إنسانية واقتصادية فطرية، وهي أن الندرة ترفع القيمة، القلة ترفع القيمة، فكلما قل وجود الشيء أو صار الحصول عليه صعبا، زاد في أعين الناس، زاد قدره، زاد جماله. ليس بالضرورة لأن مادته أفضل، بل لأن عز الطلب، القلة، الندرة أضفى عليه هالة من التميز. أقلها أحلاه. هذا المثل مستمعي الكرام هو التطبيق الشعبي لما يسمى في علم الاقتصاد قانون الندرة. فالموارد المحدودة دائما ما تكون أكثر قيمة من الموارد الوفيرة. ليس هذا فحسب، بل إن المثل يلمس سيكولوجية المستهلك. فالنفس البشرية تميل بالفطرة إلى ما هو نادر، إلى ما هو قليل، ويعتبره أحلى، يعتبره أفضل وأثمن، وهو ما يفسر جنون الأسواق عند طرح كميات محدودة من منتج معين. أقله أحلاه، أقله أطعمه، أقله أجمله. هذا مثل شعبي يضرب في الحث على القناعة، يضرب للتذكير بأن الجودة لا تقاس بالكمية، وأن قليلا نافعا خير من كثير ضائع. أقلها أحلاه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول راكب بعيرين أفلخ. هكذا يقول المثل، راكب بعيرين أفلخ، أي من ركب على جملين افتلخ. بعيرين يعني معروفة من الجمال، جملين في آن واحد، يعني بمعنى آخر هنا أن الشخص إذا حاول الركوب على بعيرين يمشيان ولو متجانبين جنب بعضهم البعض فإنه ينشطر أو يتمزق نتيجة تباعدهم. راكب بعيرين أفلخ. ومع هذا الشيء أنه غير معقول ومستحيل، ولكن يستخدم لتجسيد عن حالة عدم التمركز. فالإنسان عندما يضع نفسه في مأزق الرغبة في إنجاز عملين متناقضين أو تولي مسؤوليتين في آن واحد لا يجمعهما سياق، فإنه لا يصل إلى مبتغاه في آن واحد، بل ينتهي به الأمر إلى الفشل الذريع والإرهاق النفسي والجسدي، لأن راكب بعيرين أفلخ. هذا المثل يذكرنا دائما بأن التشتت ليس شجاعة بل هو تهلكة. الشخص الذي يتشتت ويشتت طاقته، يشتت جهده بين وجهتين، يفقد توازنه، يسقط في المنتصف بينهما. يضرب هذا المثل للشخص الذي يحاول أن يسعى لأهداف لا يمكن تحقيقها معا في نفس الوقت، كما يضرب هذا المثل للحث على تحديد الأولويات، فإن دائما عندما تنجز عملا واحدا بإتقان أفضل وخير من أن تحاول تشتيت جهودك في أعمال كثيرة فتفشل فيها تنفلخ. نعم، دائما يقولون راكب بعيرين أفلخ، لا بد وأن يتعب، لا بد وأن يصاب بالملل، يصاب بالتعب، راكب بعيرين أفلخ.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة هذا الأسبوع، وهو المثل اللي يقول: ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. ما تنبت الزيلة، والزيلة معروف هو نبات عشبي ضار للأرض، ينمو ويمتد على سطح الأرض، وهو مصدر غذاء لبعض الدواب. وموت الحمار في المثل إشارة إلى انتهاء الحاجة أو ضياع الفرصة. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار، يصور هذا المثل المأساة الناتجة عن تأخر المعونة. فالزيلة هي النجدة التي جاءت بعد فوات الأوان تنجد الحمار، وحين تحققت الظروف الملائمة كان صاحب الحاجة قد قضى نحبه، قد مات أو انقضت حاجته تماما. ومثل يجلد التسويف ويسخر من المساعدة التي تصل حين لا يعود لها أي قيمة أو أثر. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. في حياتنا العملية واليومية لا قيمة للإنجاز إذا جاء خارج سياقه الزمني. يضرب هذا المثل لمن يعد بالدعم والمساعدة لكنه يماطل حتى يقع الضرر الذي كان يمكن تداركه. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار، هذا مثل شعبي يضرب للإشارة إلى أن الحلول التي تطرح بعد انتهاء المشكلة لا تسمن ولا تغني من جوع. ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو استمرار النشاط الأوروبي الدبلوماسي باتجاه محافظة مأرب، حيث زار ممثل الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سوماني وسفيرة المملكة هولندا السيدة جانيت سين المحافظة بعد فترة غير قصيرة من زيارة سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شنايدر. سوف نناقش هذا النشاط الدبلوماسي الأوروبي على أهميته الكبرى بالنسبة لمحافظة مأرب، ونستضيف لمناقشة هذا الخبر الأستاذ سعود اليوسفي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة. فاصل ونعود إليكم. أستاذ سعود، نرحب بك في إذاعة مأرب مجددا.
1: أسعد الله صباحكم وتشرف بإذاعة مأرب.
0: حقيقة الأمر، يلاحظ المراقبون أن هناك نشاط دبلوماسي أوروبي بدأ بداية هذا الشهر بزيارة سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شنايدر، وبعد فترة غير قليلة أيضا تجدد هذا النشاط ممثلا بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سوميني ومملكة هولندا جانيت سين. مأرب محافظة مهمة في قلب الصراع، وأيضا لها دور إنساني كبير، وهذا الدور يعتقد المراقبون أنه ساهم في استقرار الوضع الإنساني. على كل حال، كيف تقيم هذا النشاط الدبلوماسي بالنسبة لمحافظة مأرب؟
1: أولا سعد الله صباحكم بإذاعة مأرب وكل المتابعين والمشاهدين. لا شك أنه أولا نوجه التحية لفخامة الأخ الدكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة والشيخ سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة محافظة مأرب، والذي له دور فعلا أولا عندما كان محافظا والآن كعضو مجلس قيادة، نقل مأرب من إلى العالم الخارجي، وكانت زياراته في الفترات الماضية هو للتنسيق مع كل السفراء ومنهم سفير الاتحاد الأوروبي وألمانيا، هي فاتحة العمل السياسي الدبلوماسي على المستوى الخارجي. وما زيارة السفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا وكذلك مكتب المبعوث الذي وصل يوم أمس، يعني المستشار السياسي لمكتب المبعوث، وهي دلالة واضحة، دلالة سياسية للعالم على أن هنا عاصمة، هي العاصمة الثانية بعد العاصمة المؤقت عدن.
0: لعبت مأرب دور مهم لو نظرنا إلى الدعم الإنساني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للوضع الإنساني في اليمن، وهو يقدر بحوالي 1,600,000,000 يورو. لكن لو نظرنا قبل هذه المساعدة الأوروبية والتي تقدم لليمن بشكل عام، أن هناك دور كبير قدمته محافظة مأرب في الوضع الإنساني، بل يكاد يجزم بعض المراقبين أنه لولا وقوف محافظة مأرب في الوضع الإنساني، استيعاب ملايين النازحين، تقديم الخدمات ومنها الكهرباء، منها الصحة، منها وهي أيضا مساهمة ليست قليلة فيما يتعلق بخدمة النازحين. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي شعر يعني بعد فترة طويلة يعني من ما تقوم به مأرب ممثلة بنائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة من جهود كبيرة في خدمة النازحين. أعتقد أن هذا التقدير ظهر اليوم بعد فترة طويلة، والذي تمثل في تكريم الاتحاد الأوروبي لنائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. كيف تنظر إلى هذا التكريم من واقع الحال ومن ما قدمته محافظة مأرب؟
1: نقول مأرب الأمس، مأرب اليوم، مأرب غير، مأرب غير المحافظات الأخرى.
0: نعم،
1: مأرب هي لها من الله سبحانه وتعالى، مأرب هي مهد الحضارة السبائية والحمرية، وهي استقبلت آلاف مئات النازحين وقدمت لهم الخدمات الواجبة قبل أن يتدخل أي جهة دولية من ميزانية السلطة المحلية. لا شك أن مأرب هي عملت الكثير والكثير من أجل اليمن ومن أجل النازحين. وما هذا التكريم يا أخي العزيز، لم يأتي عبثا.
0: نعم، لن يأتي
1: السفراء والاتحاد الأوروبي وكل يعني عمل سياسي دبلوماسي ما يأتي من فراغ، لابد من تقييم، لابد من تقارير، لابد من كذا. مأرب فيها حقوق الحريات، مأرب فيها الأمن والاستقرار، مأرب فيها المحاكم والنيابات فيها القوى السياسية. مارب غير اليوم، غير الأمس، أمس أو يعني ألم أقول أمس قبل 2014، مع الأسف أنه لا زالت موازنتنا يعني موازنة المحافظة على 2014.
0: نعم. طيب أنت تقول لم يأتي هذا التكريم من عبثي يعني، بل أتى بناء على تقارير وعلى تقييمات. حقيقة الأمر أنه بالفعل أنه لو نظرنا إلى ما قدمته مارب، فهي مثلا تقدم ثلث إنتاجها الكهربائي مجانا لمخيمات النازحين، ثلث الإنتاج. تقدم أيضا فيما يتعلق بالفصول الدراسية، تضاعفت الفصول الدراسية تقريبا 300% أو 400%، وهو كما تفضلت أنه نفس الميزانية، ولكن أيضا ظلت هذه النفقات التشغيلية المحدودة تستوعب النازحين. لكن السؤال الآن، هل يمكن يعني للاتحاد الأوروبي وللمانحين بشكل عام تعويض مارب والدفع بالجانب الإنساني؟ مثلا نحن لا زال يعني إمكانيات مارب محدودة، طبعا 3 ملايين نازح، هل يعني أن يتحول هذا التكريم إلى عمل فيما يتعلق بمساعدة النازحين، بتحسين أوضاعهم بناء، خاصة ونحن شاهدنا أن هناك نزول ميداني للدبلوماسيين الأوروبيين إلى المخيمات؟
1: لا شك يا أخي العزيز، هو ذا الجهد اللي بذل، كل هالكلام مترابط مع بعضها البعض، أن الجهد هذا الذي بذل سواء على الناحية التعليمية أو الصحية أو الأمنية أو حتى الجانب السياسي، من فروا من صلعاء تحت حكم الميليشيات الحوثية هم مواطنين، يريد أن يدرس ويريد أن يتعلم، يريد أن يشرب ويأكل، ولازم نوفر لها الأمن، نوفر لها الكهرباء. المنظمات لا شك أنها قامت واجبها، لكن ليس بالدرجة الأساسية. هناك حتى المجتمع المضيف، هناك الوضع الاقتصادي والحرب أثرت على الناس كلها. يعني نقول اليوم بكل صراحة أنه مارب وما فيها من المحافظات الأخرى أصبحت منظومة اجتماعية سياسية اقتصادية مع بعض، لكن نطالب من سفير الاتحاد الأوروبي، من كل المنظمات الدولية، مزيدا من تقديم الدعم الملموس، الدعم الذي مؤسس. نحن في تصور في مديريات يعني الآن يعني بحاجة ماسة، ليس يعني بحاجة للغذاء والماء، ما هو لأنه تضرر النازحين، تحدث لهم يعني سيول، تحدث لهم أشياء، فلا بد، وهذا النازحين يريدون معاناة بصورة يومية ومستمرة.
0: طيب لو نظرنا مثلا إلى وضع مخيمات النازحين، هناك طبعا خدمات ولكنها لا زالت محدودة، مثلا توفير العمل، توفير العمل للنازحين، لأن هذه نسبة كبيرة جدا من السكان التي أنزاحت إلى مارب، وفرص العمل محدودة. مثلا هل ينتقل مساعدة المانحين من الإيواء والاستقرار البسيط إلى استقرار دائم، إلى تقديم فرص، إلى إنشاء ربما مصانع استيعاب عمالة، شيء من هذا يعني؟ أو سيظل وضع النازحين بهذه الحالة يعني على المساعدات الإيوائية والغذائية الفورية؟
1: احنا نشتي نكمل ونطلع صنعاء، ما نجلس يعني بعد النازحين وبعد القضايا دي. هذه متاهات السفراء الدوليين وكذا. أنا أتكلم معك خارج عن السياسة اليوم، أقول لك أن الشعب اليمني يئن، وأن الشعب اليمني يعني وصل إلى مرحلة هاي مطارح القبائل الموجودة الآن في الريان.
0: نعم.
1: مع قضية الشيخ حمد فتغم وكل قبائل اليمن التي وصلت، ولم يكن هذا البرنامج، ولكن هذا الواقع، لازم نقول الواقع. طيب. نقول أنه الشعب اليمني وصل إلى مرحلة أنه يكفي، يقول القيادة السياسية والتحالف إلى اليوم، ولا بد من التحرك إلى صنعاء ولا شيء غير صنعاء. أما المنظمات وقضيتها ومتابعة،
0: لا نحن نتكلم في الجانب الإنساني بالنسبة للنازحين، يعني بعيد عن الوضع العسكري سوف نأتي إليه يعني في مكان آخر. طيب لو وأنت تتكلم،
1: نفكر لما أكون مع المفكر حسين الصادر، لا بد أن تناول كل القضايا السياسية
0: وأنت تتكلم عن هذا الوضع الطاري يعني فيما يتعلق بالعودة إلى صنعاء أو للوصول إلى حل سياسي عادل. أيضا وصل إلى مارب دير مكتب المبعوث الأممي يعني تقريبا أمس،
1: جانب الجانب السياسي. نعم.
0: يعني لو نظرنا إلى الأنشطة الدبلوماسية في مارب، اتحاد أوروبي، سفير اتحاد أوروبي، سفراء دول أوروبية، وصول مكتب المبعوث في الصورة الإجمالية. دعنا في الصورة الإجمالية لهذا التحرك الدبلوماسي الأوروبي الأممي والذي ينتهي أيضا باجتماعات مع نائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادي، كيف تنظر إليه من ناحية سياسية طالما أنت نقلتنا إلى الموضوع السياسي؟
1: سلطان العرادي نائب رئيس مجلس القيادة أوضح للمجتمع الدولي أن اليمن ومأرب وسياستها وأمنها واستقرارها وما تعانيه أنه هناك كانت أشياء مغلوطة عن مأرب، ولكن بحكمة الشيخ سلطان العرادي وتواصله مع السفراء ومع الجانب الدولي يعني أصبحت الصورة واضحة. ولا ما يأتي سفير الاتحاد الأوروبي وما يأتي سفير ألمانيا، وقبل فترة جاء السفير البريطاني وجاء السفير اسمها الفرنسي وهكذا. ستصبح مأرب يعني إن لم نقول العاصمة السياسية فهي العاصمة السياسية اليوم.
0: هو السؤال يعني هل هذه التحركات الدبلوماسية التي وصفتها أنت هل تعني أننا على مقربة من استئناف عملية سياسية؟
1: ربما. نحن دائما نقول أن نحن مع العمل السياسي، نحن مع الأمن الاستقرار، نحن مع السلام، نحن لم نغزو صعده ولكنهم غزونا، نحن نقول نحن مع تطبيق كل القرارات الأمم المتحدة، نحن مع الأمن الاستقرار، والمجتمع الدولي دائما وأبدا يطالب بالسلام ونحن مع السلام. لكن من يرفض السلام يجب على المجتمع الدولي أن يكفي انحياز إلى اليوم.
0: طيب فيما نلاحظ أيضا هنا في مأرب يعني زيارة الوفود الأوروبية أو الدبلوماسية الأوروبية لمنشآت الطاقة والحديث أيضا عن استثمارات وتعاون في مجال الطاقة مستقبلي، في الوقت نفسه نحن نلاحظ هناك في الرياض أن رشاد العليمي يستقبل موظفين على مستوى أعلى من شركة هنت النفطية الأمريكية وهي صاحبة الامتيازات التاريخية في محافظة مأرب. كيف نربط هذا الخبر أيضا أي هذا الخبرين يعني هل نحن فعلا قريبين من استقرار الوضع الاقتصادي، قريبين من تصدير النفط؟
1: فلنتفائل، ربما يعود الزمن الجميل، والزمن الجميل هو الأمن والاستقرار هو تصدير النفط وفتح مطار مأرب. وهنا نوجه بالتحية للشيخ سلطان العرادي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي بجهوده ودعم القيادة أوجد بنية تحتية متكاملة يعني صراحة، الجامعة والمستشفيات والمطار، باقي الطرق إن شاء الله تصبح مأرب هي العاصمة. وعندما يكون مطار مأرب سيأتي السفراء، سيأتي العالم كله إلى مأرب، لأن مأرب هي أصل الحضارة وهي سبأ ومعين وحمير وتبع كل مأرب. فتحدثت عن شقي الخبر عن ما قابل الأخ فخامة الأخ الرئيس وما مقابلة الشيخ سلطان نائب رئيس مجلس القيادة للوفود، وكأنه الغد القريب آت، ونحن نقول ونتفائل بخير أنه الغد القريب آتي والزمن الجميل سيعود إن شاء الله، سيعود بعودة الدولة بهيبة الدولة إلى صنعاء، سيعود بالرجال الصامدين الواثقين.
0: طيب لو ربطنا هذه التحركات والمقابلات، نحن هنا في هذه الحلقة نحلل ما يجري فقط، بعودة أيضا الموارد من المحافظات إلى البنك المركزي في عدن، هل هناك فعلا بدأت مؤشرات حقيقية نحو استقرار اقتصادي بغض النظر عن ما يجري في الجانب العسكري؟ يعني في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وجود موارد، وجود ارتباط هذه الموارد إلى الأوعية المركزية للدولة، هل هناك مؤشرات حقيقية على استقرار اقتصادي، على ثبات يعني برنامج الإصلاحات، وأن يمضي قدما هذا البرنامج معززا بالأمل على ما نراه من حراك دبلوماسي واقتصادي واتصالي بين قيادة الدولة والشركات الاستثمارية والأطراف الدبلوماسية التي تمثل أيضا شركات أخرى؟ هل هناك فعلا بدأت ملامح عمل جديد؟
1: السياسة والاقتصاد هي على أن تكون النفط وكل المشتقات النفطية والغاز أن تصدر وأن تفتح مطار وأن تصبح اليمن في أمن واستقرار، هذا كلام جميل، لكن الواقع يقول أن الحوثي اليوم يحشد على مأرب ويحشد ويخندق ويحاول يعني نك الجراح ويحاول يعني تجميع القبائل ضد الأمن واستقرار. نحن مع السلام كما أشرنا سابقا، والعالم كله يضغط باتجاه السلام، لكن يجب الاستعداد ويجب توحيد الصف الوطني. وهنا نلاحظ أنه الأحداث متسارعة، اليوم يعني بصورة مستمرة. ربطت بين جانب الإيرادات وجانب ربط البنك المركزي بعدن، هذا يعني طبعا توجيهاتي سابقة. والأخ نائب رئيس مجلس القيادة دائما في كل لقاءاته وفي كل مقابلاته سواء
0: صحيح ولا أنا أعتقد هذا لا يشمل مأرب، هو تعميم يعني.
1: نعم نعم تعميم البلد. وضبط الإيرادات إذا ضبطوها في ميناء عدن
0: نعم
1: ستضبط في في في الحديدة، تضبط في مهرة، تضبط في حضرموت وكذلك مأرب.
0: طيب نحن قرأنا مؤشرات اقتصادية، لقاءات دبلوماسية، كلها تشير إلى مستقبل مستقر أو إلى يعني انتشال الوضع الإنساني والمعيشي للإنسان اليمني، لكن على الجانب الآخر أنت تتحدث ولست أنا عن حشود حوثية، عن توتر أو حشد أو تعبوي، أيضا هناك سقف في الخطاب الحوثي، سقف الخطاب الحوثي العدواني ضد التحالف أو ضد السعودية، المملكة العربية السعودية أو ضد الشرعية اليمنية. كيف يعني نرى هذا التفاوت بين خطاب تصعيدي وهناك عمل سياسي تقوده دول الأقليم وأيضا شركائها في اليمن لاستتباب الحالة الأمنية والإنسانية؟
1: طريق الخير موجود، طريق الشر موجود. يا أخي العزيز، العالم كله مع التحالف مع الدول الصديقة يقول نحن السلام ونحن الاستقرار، والحوثي يرفض هذا الكلام كله. أنا لا أتكلم لك اليوم، أنا أتكلم ونحن المتابعين والمشاهدين يسمعونا، لا نتكلم.

0: خارج عن الواقع. الواقع اليوم أن الحوثي لا يريد السلام ولا يريد الأمن والاستقرار، يعني شيء يعني شئنا ما بينه، وعلى العالم أن يعرف ذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يعرف أن الحوثي ما قام به سواء في المضيقات أو في المياه وفي البحار بيهدد العالم كله. لكن نقول أنه لابد من استعادة الأمن والاستقرار.
1: أستاذ سعود، أنت تقول أن هناك أن الحوثي لا يمشي في الخط الموازي لما تطمح فيها اليمنيون بشكل عام، وهو انتشال وضعهم الإنساني والمعيشي والعودة إلى استقرار نسبي. طيب إذا كان الحوثي ماسك هذا الخط الراديكالي أن صح التعبير، وأيضا سياسة الشرعية وحلفائها الأقليميين متمسكة أيضا بالسلام وانتشال الوضع الإنساني والعودة إلى الهدوء وإصلاح يعني أو بداية إصلاح ما أسفرت عنه الحرب من مآسي، كيف يمكننا التوفيق بين هذا الخطاب التصعيدي وهذا والعمل الدبلوماسي والسياسي الذي يتجه باتجاه انتشال اليمني من معمعة هذا الصراع الطويل؟
0: كما قال أبو عمر يعني رحمة الله عليه، يعني نزرع الزيتون
1: تتمسك بقصور الزيتون.
0: نعم، نحن مع السلام على الاستقرار، لكن نحن لعد المعركة فاصلة مع مع مع ميليشيات الحوثي مهما كانت الأمور. نحن نقول اليوم أن الجيش الوطني، وهنا نحيي الأخ الدكتور وزير الدفاع الدكتور طاهر العقيلي والفريق صغير بن عزيز وكل قيادات الشرفة وكل أبطال المقاومة، لا ننساهم في أي مقابلة سواء كانت إدارية أو سياسية، نوجه لهم كل التحية. وفي كل ربع الوطن نقول أنه نتمنى ونأمل، ولكن هذا في لغة السياسة، ولكن في الواقع أن الحوثي يحشد على مارب. الحوثي هو من سبب الدمار والأمن والاستقرار. نحن نلاحظ اليوم بعض السياسيين المهزوزين الذين لا يفقهون قولا، الذين لا يعرفون الواقع. نحن نقول أنه على وزارة طالب فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي والأخ رئيس الوزراء وزير الخارجية أن يتم تفعيل الخطاب السياسي الخارجي على مستوى كل السفارات، أن تتحمل مسؤولياتها السفارات الموجودة في العالم، أن تلتقي بالقيادات و كل التكتلات السياسية، توضيح الموقف السياسي والموقف الاقتصادي اليمنيين. هناك مئات الجرحى، نأمل من صفقة الأسرة هذه أن تمر بسلام. نحن نلاحظ أنه تم الاتفاق على مجموعة من الأسرة، نأمل أن تمر بسلام، ونأمل أن تكون السجون فاضية من من من من المختطفين الذين في الشوارع والذين في النقاط.
1: طيب
0: رجالا ونساء،
1: احنا ربما خرجنا يعني عن سياق الحلقه قليلا، ولكنه في الاطار الوطني.
0: نعود لها، ولكن نعم. انت يا استاذ حسين
1: سوف نعود مره اخرى.
0: انا نقول المجال مفتوح،
1: سوف نعود مره اخرى الى انه بعد سنوات طويله من الصراع، وبعد مثلا التجني على مارب مثلا من خطابات مختلفه عانيناها خلال
0: الفترات
1: اللي سبقت، هنا مارب اليوم اثبتت مره اخرى انها النقطة الرئيسية في الصراع أو نقطة التوازن الأهم على مستوى البلد. لم تغير مارب نفسها، ربما تلاشى الخطاب لأن مارب أثبتت صدقها، أثبتت يعني إنسانيتها، أثبتت جديتها في الصراع. هذا الخطاب الذي كان موجه إلى مارب نراه اليوم يتلاشى في ظل تكريم المجتمع الدولي لمحافظة مارب لدورها الإنساني ودورها اللي هو طبعا هو الدور الإنساني هو جزء من الدور الوطني. كيف تنظر إلى هذا التغيير؟
0: التغيير كل ما اشتدت انفرجت إن شاء الله. الوضع قبل 10 سنوات و5 سنوات غير الوضع اليوم.
1: نعم،
0: كانت الأمم المتحدة وكان كل المنظمات الدولية يتحدثون عن مارب حديث يعني خارجة عن النظام وخارجة عن القانون،
1: يتحدثون أقلام يمنية وليس
0: وأقلام يمنية. نعم، مع الأسف ماربية أحيانا
1: يعني لا ماربية لا، هي كانت جهوية
0: وعناصر ضالة كانوا يكتبون عن مارب وناس مأزومين، ولكن الحقيقة تبان. المارب فيها الأمن والاستقرار، فيها المحاكم، فيها النيابات، فيها مواطنين يمنيين يقول لا إله الله محمد رسول الله، يمنيين
1: من كل
0: اليمن. ومارب اليوم ليست مارب، مارب نقول مارب تعز، مارب صنعاء، مارب يعني حجة، الحديدة، ذمار، كل محافظات الوطن هم أهل مارب.
1: طيب لو انتقلنا إلى مثلا تضحية مأرب وثباتها وإنسانيتها ودورها ودور قيادتها،
0: لكن مظلومين يا أستاذ،
1: السلطة المحلية ممثلة باللواء السلطان العرادي، لو نظرنا إلى يعني هذا
0: يا أستاذ حسين اسمح لي أن نقاطعك،
1: ما هذا الطويل،
0: بس هذا الموضوع لازم نتكلم فيه.
1: يتحدد
0: هل هناك المستقبل نتحدث إلا بإنصاف أبناء مأرب؟ أنت مؤسس القضية المأربية ولا بد من منح أبناء مأرب بالقرارات الجمهورية. إحنا نلاحظ كل يوم في قرارات، وإحنا باسم المؤتمر الشعبي العام باسم الأحزاب كلها ناشد فخامة الأخ الرئيس والشيخ سلطان العرادة بأن يمنحوا أبناء مأرب من القيادات المدنية والعسكرية نصيبهم في في في في في في في في الحكومة في السفارات. نحن نلاحظ اليوم أنه أبناء مأرب حرموا وأقصوا، هناك إقصاء وتهميش ليس على مستوى المحافظة، إحنا والمحافظة هنا يعني أمورنا قد تكون ملائمة للوضع القائم، لكن على المستوى المركزي إحنا مظلومين. وأنت كإذاعة مأرب وأنت كمفكر وهذه الإذاعة التي لها باع طويل وأنت كنت مؤسس القضية المأربية،
1: والله شوف
0: أن نرفع سقف الصوت ونقول كفايه ظلم لأبناء مأرب.
1: طيب علشان نكون صريحين فيما يتعلق، على الرغم من هذا خارج الحلقة،
0: يا ولو خارج الحلقة أنا مفتوح اليوم،
1: يعني كل الشعب اليمني كل يدعي الإقصاء والتهميش.
0: لا لا لا يا أستاذ حسين، إحنا نقول أهل مأرب، أهل مأرب من هو ليش ما يكون قائد المنطقة من مأرب؟ ليش ما يكون مدير الأمن مأرب؟ ليش ما يكون
1: أنتم أحزاب سياسية؟ ويمكن
0: نحن نتكلم بحرية، هذه إذاعة مأرب يجب أن نتكلم بحرية، لا تقاطعني وتترك كل ذا. أنا طيب أريد
1: هذا
0: أن هذا الصوت يصل إلى كل مكان.
1: طيب هذا واحد، لكن نعود إلى محافظة مأرب أيضا نفسها، يعني بعد هذا الصراع الطويل وبعد وجودها يعني كمركز مهم داخل توازن الصراع، وأيضا هل يعني المكاسب المستقبلية مثلا لمحافظة مأرب فيما يتعلق بالتنمية التمدد العمراني تنمية المديريات الأخرى المختلفة، هل تعتقد أن هذا الموقف التاريخي؟
0: إحنا مديرية مأرب محرومة، مديرية مأرب الوعدي محرومة من المشاريع. نحن نطالب الآن، أنا أنتقل لك من المؤتمر الشعبي العام إلى مأرب. مأرب الوادي فيها آلاف المواطنين النازحين والساكنين، وبحاجة إلى صلاح الطرق، وبحاجة إلى قامة مستشفى مركزي يخدم النازحين هؤلاء. أما المستقبل السياسي اليمنيين فهو باستعادة الدولة سواء بالحرب أو بالسلام.
1: أستاذ سعود، يعني هناك سؤال أخير يمكن أن نوجهه لك فيما يتعلق بالدور التنموي والإنساني الذي مأرب يعني وازنت ما بين التنمية المحلية وما بين الحرب وما بين الخدمات الإنسانية للنازحين.
0: أنا أقول لك كلام صراحة،
1: هذا كلام صحيح يعني وليس بإمكاننا إنكاره،
0: صحيح
1: يعني، وهذا طبعا عمل دقيق وغير مكرر في أي مكان، في أي مكان حيث دار الصراع في كل جبهات التماس. هذا العمل انفردت بمأرب، نكون منصفين يعني على الأقل ننصف الآخرين مثل ما نطالبهم. من وجهة نظر كيف استطاعت مأرب الموازنة بين هذه الثلاثة الأدوار، مثلا تنمية في الداخل، جبهة تماس حرب في الخارج، وعمل إنساني كبير بالنسبة لمن أجبروا على النزوح من ديارهم؟
0: هو وجود القائد الصادق، القائد في أي مؤسسة، وإحنا نمثل الشيخ سلطان العرادة في مؤسساتنا، الوضع الذي في مأرب وجود قائد وقيادة ورجل ورجال، نقول أن هناك مواقف وإرادة قوية للسلطة المحلية، وجلبت كل المشاريع التي كنا نعجز عنها. يعني الصراحة نحن عاشرنا الفترة الماضية وكانت مأرب مظلومة أكثر من اليوم،
1: أكثر
0: لكن
1: من
0: اليوم في تنمية، في استقرار، في الكلية الحربية، في كلية أعتقد القيادة والأركان الآن في دورات، يا أخي فيه المحافظة تشهد تطورا تنمويا عسكريا سياسيا، ولكننا لا نقول، نحن نوجه النقد لأي مسؤول، نحن نقول أنه مأرب اليوم غير كما قلت في بداية الحلقة، مأرب اليوم ومأرب الأمس تغيرت 100 يعني في 100، ولكن ليس نقول أن كل شيء تمام، ولكن نقول نطالب مزيدا من الإصلاحات، نطالب مزيدا من المشاريع، نطالب مزيدا من حصة أبناء مأرب في كل مكان كذلك. ولا ننسى دور الإعلاميين ومنهم إذاعة مأرب التي لها رصيد كبير في سواء في مساندة الجيش أو في رفع الوعي الاجتماعي والسياسي لأبناء مأرب والساكنين فيها.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ سعود اليوسفي، نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب. وفي نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذا البرنامج حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. ونبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء يستقبل مديرة مكتبة الأمم المتحدة لخدمة البشرية ويؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان. إطلاق مشروع لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمع المضيف في مأرب بتمويل ياباني. كلية الطب بجامعة إقليم سبا تجري اختبارات مفاضلة لقبول الدفعة السابعة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مديرة مكتبة الأمم المتحدة لخدمة البشرية في اليمن ريحان زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجارية تنفيذها لدعم البنية التحتية والقطاعات المستهدفة. واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من مديرة مكتبة اليونبس على إيضاحات حول تدخلات

القائمة في القطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والبيئة والصرف الصحي والتعليم وغيرها، والمشاريع المستقبلية والتنسيق القائم مع الحكومة لتحديد الاحتياجات والأولويات، مشيرا إلى الفرص المتاحة لتحسين الشراكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات الملحة في مختلف القطاعات. وشدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو المشاريع ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنزاني التزام الحكومة بواصلة تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره مسؤولية وطنية وأولويات مستمرة. وجاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن أحمد سليمان، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية ولوأوليات عملها خلال المرحلة المقبلة وآلية تعزيز التنسيق بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن. وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، لافتا إلى مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية. أطلق بمحافظة مأرب مشروع تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا والمجتمع المضيف الممول من الحكومة اليابانية بكلفة 5 ملايين دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز مسار التعافي والصمود. وخلال فعالية إطلاق المشروع أكد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح أهمية المشروع باعتباره أحد أبرز التدخلات الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين والمجتمع المضيف من خلال تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والمأوى بما يساهم في تخفيف من معاناة النازحين وتعزيز جهود التعافي والاستقرار. وأشاد وكيل المحافظة بالدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا أن هذه التدخلات تمثل رافدا مهما لجهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن موجات النزوح المستمرة. من جانبه جدد السفير الياباني لدى اليمن يوتشي ناكاشيما في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي التزام حكومة بلاده بمواصلة الدعم اليمن، مؤكدا أن المشروع استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة التي تستضيف أكثر من 2 مليون نازح. وأوضحت المنسقة الأولى للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة كاتيكا بوريتيك أن المشروع الذي يمتد إلى فترة تنفيذ لعامين يشتمل وعلى تدخلات في قطاعات المياه والصحة والتعليم والمأوى، من بينها توفير نحو 1000 مأوى انتقال للأسر الأشد احتياجا. وصرد المشاركون في فعالية مكونة المشروع آلية التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح التنفيذ وتحقيق الأثر الإنساني والتنموي المنشود. أجرت كلية الطب البشري بجامعة إقليم سبا بمحافظة مأرب اختبارات المفضلة للطلاب المتقدمين لقبول الدفعة 7 بالبكالوريوس. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي أن 472 طالبا حضروا الامتحان من أصل 671 متقدم أثناء التنسيق الإلكتروني من مختلف المحافظات يتنافسون على 50 مقعدا دراسيا في الكلية، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في أعداد المنسقين هذا العام بلغت 25% من العام السابق. وأشار إلى أن الجامعة وضعت معايير وإجراءات تضمن العدالة والتساوي الفرص بين كافة المنسقين وإجراء التصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج النهائية.
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظي اليمن لدى مجموعة البنك الدولي أفراح الزوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح الجمهورية اليمنية بمنحة المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة مليون دولار من الصندوق الانتمائي متعددي المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة إعماره ليبلغ إجمالي كلفة المشروع 101 مليون دولار. ويأتي اعتماد المشروع منسجما مع أولويات إطلاق أو إطار الشراكة القطرية الجديدة بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026 إلى 2030، وبما يخدم مساعي التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح مع نائب ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة نهى محمود عددا من الموضوعات المتصلة بالمشروعات الصحية الممولة من صندوق الجوائح ومستوى تنفيذها وانعكاساتها على تعزيز قدرات القطاع الصحي إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ هذه التدخلات وسبل تجاوزها. وتناول اللقاء سير العمل في مشروعات الممولة من الصندوق وما تمثله من أهمية في دعم جهود وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز منظومة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتقوية أنظمة الترصد الوبائي ورفع كفاءة المختبرات وتنمية القدرات المؤسسية والفنية بما يساهم في بناء نظام صحي أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة والمخاطر الصحية. وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على توظيف الدعم المقدم عبر صندوق الجوائح بما يحقق أثرا مستداما ويعزز جاهزية قطاع الصحة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع منظمة الصحة العالمية وكافة شركائها الدوليين لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات وفق الأولويات الوطنية. بحث رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة في مدينة نيويورك مع رئيس جهاز الاستخبارات العام السوري حسين السلامة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، كما جرى خلال اللقاء الذي يأتي على هامش أعمال المؤتمر الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء التي تنظمها الأمم المتحدة للعام الجاري 2026 لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الصحة الإقليمية والتنسيق الثنائي بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وجدد الجانبين حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس الوزراء يستقبل مديرة مكتبة الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ويؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان. إطلاق مشروع لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمع المضيف في مأرب بتمويل ياباني. كلية الطب بجامعة إقليم سبا تجري اختبارات المفاضلة لقبول الدفعة السابعة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: خزانة التراث، للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
3: من إخراج

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف، ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج خزانة التراث في موسمه الخامس نلتقي مع الوالد عبد ربا عبد الله الصغير، وهو من الذين مارسوا أكثر من حرفة تقليدية منذ شبابه وانتقل من حرفة إلى أخرى، وسنتعرف معه في هذا اليوم على هذه الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بها، وسيعرفنا على جوانب هذه الممارسات والمواد الخام الداخلة في تلك الحرف التقليدية، وسيعرفنا على الحرف التقليدية التي مارسها والتي انتقل من حرفة إلى أخرى. أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج.
1: حياك الله.
0: بداية نحب أن نتعرف منك على الحرف التقليدية التي مارستها منذ شبابك وحتى آخر حرفة مارستها.
1: والله الحرفة الأولى وأنا شباب كنت أسوي لي لبن تراب، أسوي لي زفة بالمعود موية.
0: شو المعود؟
1: معود يعني صفايح تنيك تنك سي ثنتين كل واحدة في جنب على عود على خشب
0: تربطوهن
1: بالخيوط وشلها فوق كتفي
0: وشلها الواحد فوق
1: كتفي. أي بل هو
0: ما قد شي
1: ذاك الأيام، وأمشي بها مسافة وأخمر التراب وأصلحه
0: جبل
1: وأشمطه بالتبن
0: يعني ما تنزعه
1: نزع من إيه، ومسافة شله أولها أتعلمته وبعلميه بقرش فرنسي
0: الميت
1: اللبنة يعني نخيل العيشة ما درنا كيف
0: كله يدوي
1: إيه لا يدوي ونخلطه بالتبن وألبن لحالي. وبعدها
0: هنا ولا في السعودية؟
1: لا هنا في
0: اليمن.
1: وبعدها مشيت في اسمها الخياطة،
0: يعني بعد حرفة ممارسة اللبن انتقلت للخياطة.
1: انتقلت للخياطة.
0: كيف تعلمتها؟ من تعلمت
1: الخياطة؟ نظرية من الخياطين اليدوي.
0: الخياط اليدوي
1: يدوي، وبعدها خيطنا يدوي. حياة أبوي الله يرحمه
0: ما قد شي مكاين خياطة،
1: ما قد شي مكاين، وسرحت ملابس عند حوبران وقال قلت والله ما أنا مدي وخيل فيه وطبق لا مع أسير كل ما شفت حاجة سواها سرت للبيت أسوي حقي
0: تخيطه باليد
1: ولبست هنا ومحسن أخوي سوا
0: خياط يدوي
1: أنا خيطت ثوبي وهو عند حوبران.
0: القماش منين يدو؟
1: اشتراها أبوي مريكني. الله يش
0: صناعة محلية ولا خارجي؟
1: لا خارجي خارجي. إيه بالله. وبعدها
0: هذا الكلام قبل الثورة ولا بعد الثورة؟
1: قبل الثورة
0: بكثير.
1: وبعد الثورة
0: يعني كان كل الخياطة باليد
1: بالإبرة يدوي. أيوة. وبعد
0: ما قد شي مكاين ولا شي؟
1: ما قد شي. بعدها اشترينا المكاين، دخلنا في يوم دخلت المكاين ثبتنا على
0: بعد الثورة هذا. لما اشتريت المكاين منين اشتريتوها؟
1: من عدن.
0: اديتوها من عدن؟
1: من عدن المكاين، واستمرينا على الخياطة.
0: اشتريتوا المكاين وانتوا ما قد معكم خبرة كيف تخيطوا بها ولا شيء؟
1: لا
0: تعلمتوا عليها؟
1: اتعلمنا عليها على ذه، بس التفصيل ونفس الذي قد اخذناها من الخياط اليدوي.
0: نفس التفصيل
1: خياط اليدوي. وبعدها استمرينا على
0: القماش. منين كنتوا تحصلوا عليه؟
1: من صنعاء نشله ساعة من صنعاء، والزباين يجون يخيط لهم خياطة ملابسهم.
0: وش أنواع الملابس؟ النسائي ولا رجالي دي تخيط؟
1: ورجالي والله كنا نسويها. نعم الكل نخيط ذا وذا، ما قد إلا أنا وحياة حسين عبد ربه وحياة بتيته عبد الله حسين عبيد الحويسك.
0: هذا في الجوبة، في للمستمعين الأكارم في الجوبة في قرية نجا.
1: أي نعم. وبعد المكين
0: وش أنواع الملابس دي تفصلوا هذه تخيطوها؟
1: يعني من ذاك التترون وذاك
0: هذا نوع القماش.
1: أي نوع القماشات؟
0: نوع التفصيل.
1: نوع التفصيل فيه سعودي نسي وفيه يمني. إيه وفيه يمني من تاك القمصان المحشدة القديم يعقدوها فوق كتافهم.
0: كيف هذا المحشد؟ ليش يسموه محشد؟
1: يعني زنة يلبسها والقميص من فوق والكم كبير كذا.
0: يعني الكم يجي عريض جدا.
1: عريض يعني كم
0: عرضه نصف متر.
1: أي بالله. ونقلبه على الكتف عقدناه والخثلة حقه هنا.
0: طيب وش الحكمة من الكم لما يلقوه عريض يلقوه في ضباب؟
1: هذا كانوا إلى حد سافر ولا شيء شل حاجة ساها في الخثلة هنا وهنا.
0: التهوية هل علاقة مثلا بالتهوية؟
1: مثل إيه ولها علاقة بالتهوية. ومخزن.
0: يعني قد خيطت الملابس هذا القديمة.
1: أيوة خيطها نعم.
0: يسموها المحشد والمذيل.
1: والمذيل والتكك بعدها تكك. تكه على مطاطات.
0: على مطاط في الوسط. مطاط.
1: أي في الوسط. وبعدها كل ماذا قالوا كم تبا ويتبا من الحرف يا عبد الله. قلنا ما هو شيء بحش طمع في الرزق. غير بقى إلى عجزت حرفة ومهنة أكتسب لي مهنة ثانية.
0: يعني مارست أكثر من مهنة. طيب بخصوص الخياطة لمن كنتوا تخيطوا؟ من هم زبائنكم؟
1: والله كان زبائننا حياة أحمد محمد عبيد وحياة اسمها اللهم صل على محمد محمد حسين. كنا نخيط لهم وهم يصيروا يبيعوا.
0: يعني تخيطوا لهم بالجملة؟
1: بالجملة إيه. وناس ما هم بالثوب
0: وهم يبيعوا في حدود
1: برا لا برا يسافروا
0: بالجملة.
1: إيه بالجملة.
0: والزمائل من المجتمع المحلي من القرية والقرى الخارجية
1: يجيبوا ملابسهم نفصلها لهم.
0: يعني يجيبوا قماش خام وفصلوه عندكم. يعني أنت تأخذ العمل يد
1: بس لا عمل يد من بس
0: أما القماش من الزبائن.
1: الله الله حريمي ولا رجالي؟
0: يعني نوع الملابس الرجالي خيطته في القديم نوع هذا القمصان المحشدة والمذيلة.
1: المحشدة هو الزنان وبعدها
0: بعدها الزنان والتكك.
1: أيوة التكك وتركنا القمصان بعدها.
0: والملابس النسائية وش كان أنواعها القديمة؟
1: يعني نوع اسمه نوع كرتة من الشغة.
0: من الوسط يعني
1: من الوسط
0: لها حزام في الوسط
1: حزام. أيوة.
0: هذا نوع الثوب النسائي يسموه
1: النسائي الكرتة. أيوة
0: ما جت محزمة من الوسط.
1: أيوة هو فيه نوع بركالة يعني ما بلا يعطفه نعطفه وخيطناه من الجهتين يعني ثوب وسيع
0: يعني زي الدرع اليوم.
1: درع إيه زي الدرع اليوم.
0: هذا يسمى كان يسمى بركالة. ماشي له حزام في الوسط.
1: وكنا نخيطه بالحرير النقوشة سيالات وبنات وكلام يعني ثوب يطلع روعة.
0: هذا يسمى بركالة.
1: بركالة.
0: أما المحزم من الوسط
1: اسمه كرتة.
0: هذا أنواع الثياب النسائية
1: الحريمي. أيوة. وبعدها انقلبت إلى اسمها الخياطة اسمها.
0: طيب قبل ننتقل للحرف الأخرى التي مارستها في جانب مثلا الخياطة من المؤكد أن هناك كانت تقابلكم صعوبات في ما هي أبرز الصعوبات التي كنتم مثلا تواجهها؟
1: والله كانت الصعوبات علينا في عدم الأشياء
0: المواد
1: الخام مثل فتلة مثل القماش ما بالله من صنعاء ولا من عدن
0: وضعف التسويق.
1: وضعف التسويق ايوه.
0: وبعد انكم في قرى ما انتم في مدن.
1: عزل ايوه ما هي شي مدن.
0: يعني الزبائن محدودين.
1: بس نعم محدودين. و
0: ليش مثلا ليش بطلت هذه الحرفه؟ واجهت فيها مثلا صعوبات مثلا وجدت انها ما تغطيك او دخلها او منتجها ما يغطيك او يغطي؟
1: نقلت فعلا ماشي فهلا ماشي ركد عمل
0: سوقها
1: انقلبت في النوع ثاني.
0: الدخل ضعيف.
1: ايه نقلت في النوع الثاني في الحوكه في حياك الزعف.
0: واعتقد قبل الحوكه كنت تمارس صناعه القمريات.
1: لا بعدها
0: بعد الحوكه.
1: ايوه.
0: اذا نتحدث مثلا عن الحوكه المواد الخام ذي تستخدموها.
1: كنا الشعر الزعل حق الغنم.
0: ايش يسموه؟
1: الشعر
0: والزعل.
1: ايه الزعل
0: هذا الشعر سموه زعل.
1: ايوه والصوف
0: حق من تحصلوا عليه؟
1: المواشي.
0: انا اعرف انه من المواشي من الاغنام من الماعز والضان. الصوف من الضان والشعر من الماعز. لكن من ذي يشتغله قبل تحوكوه؟
1: الغزالات يغزلنا.
0: يعني هذه مهنه خاصه بالنساء.
1: الرجال
0: ما يغزلوا شيء.
1: لا يغزلنا النساء ويبرمنا.
0: يعني عادي مرحلتين.
1: اي مرحلتين. وشي نشتريه جاهز.
0: تشتروه قضاء.
1: جاهز ايوه.
0: ولا تعملوا.
1: لا نسفحه ونحوكه شيء جاهز.
0: تعملوا عند هذا ولا النسوان تعملوا عند هنا.
1: الغزل. ايوه يغزل لنا هو يبرمنا.
0: ويجهز لنا قضاف.
1: ما عاد الا نشله ونسفح. لا الفريقه. شي حمراء ملونه وشي سوداء. الزعل الاسود فراش.
0: فراد
1: ايوه فراد. والاحمر الملون يعني يقولوا لها مفلجه. ايوه يطرحوها ايوه نصبغها برنجي وبسختيان و...
0: منين تحصلوا على الصباغ هذا؟
1: من صنعاء ومن عدن.
0: من ذي صبغها هذا الشعر الصوف؟
1: صباغه تعلمنا الصباغه كذا احنا نجمع المجموعه ونسوي نعرف وش كل شيء بقى تعوز.
0: طيب حدثني عن خطوات الصباغ الصوف هذا.
1: هذا السختيان الحمره والصفره
2: تشتروها جاهزه من السوق المحلي.
1: ايوه والخضره والازرق يعني الاربعه الانواع ونسوي كل نوع منه نوع ها ونشكلها في الفريقة في الحوكة
0: وتصبغها أنت. أصبغها. وش الأدوات دي تحتاجها للصباغ؟
1: قدر أفور فيه الماء
2: ولا أصب فيه الصبغة.
1: أصب فيه الصبغة أسوي سكر وملح علشان ما يفسخ.
2: مشان يثبت.
1: من يثبت أو فلا.
2: سكر والملح.
1: أيوة فلا ندرناها من ذي. ضربنا فوق هذه صفيها مويه بارد علشان يثبت الباقي وذاك يروح
2: الزبد
1: ذي باي يطلع.
0: كم تستغرق عملية الصباغ هذا؟
1: ما بالله في نص ساعة ساعة ما هي إلا هي.
2: يصبح جاهز
1: فوق المشاريق
2: يصبح
1: هي بس
0: تجففوه.
1: أيوة.
2: كم يستغرق تجفيفه؟
1: والله ليلته ويومه
0: يوم كامل.
1: الله بعد الوشاع ومن قفا نجر المهم للوشيعة كل واحد يقول ظلاق
0: الوشاع. ايش هذا خطوة الوشاع؟ يعني ايش اسمها؟
1: يجرها على هذا في ايده كذا شوف مثل ما تروي السني كذا ها وسويت لك عزلة وشيع اصبغها مع
2: تدخلها
1: في القدر.
0: يعني ما ينفع شيء انك تدخل القضة على معي
1: القضة ما يطلع فيها شيء.
0: ضروري تفك الخيوط
1: وبعد الوشيع بعد ما نصبغها كل نوع على جنب.
0: يعني الوشيع وش مفردها؟ وشيعة تقولوا لها
1: وشيعة.
0: يعني الوشيعة لف الخيوط بصورة أعرض من القضة.
1: بصورة أعرض من القضة يعني
0: يدخل الصباغ
1: منثورة كاملة
2: على أساس الصباغ.
1: على أساس الصباغ يدخل فيها
2: في
1: نوع أزرق ونوع أصفر ونوع أخضر ونوع أحمر.
0: هذه الصبغات كلها نباتية؟
1: نباتية من عدن ومن صنعاء.
0: تشتروها جاهزة؟ ما حد يصنعها محليا؟
1: لا ماشي يصنعها محليا تجي خامة من الخارج
2: جاهزة
1: ونشتريها ونوزنها على أنواع الغزل وصبغنا وشعنا وبعدها يومها وليلتها الصبح نقض كل نوع على جنب
2: جاهزة
1: وفعلا قضت مع نسفحها للحوكة.
0: الحوكة تبدأ بعملية السفح هذا
1: السفاحة. وبعد السفاحة نجس للحوكة
2: المشرعية
1: للحف والبين.
0: طيب وش أنت ذكرت أن الآن بعض الأدوات حق الحوكة نريد أن تذكر لنا الأدوات كلها هذه وتشرح لنا وش كل مسمى مثل الحف مثل
1: والله الأول مسمى اثنين ثلاثة عمدان خشب
2: أحواد.
1: إيه واحد هنا واحد هناك
2: متقابلات بينهم مسافة كم؟
1: مسافة الفريقة طول الفريقة.
0: كم طول الفريقة؟
1: فيه عشرة مذارع وفيه ثمانية وفيه تسعة على المسافة
0: يعني بالذراع تعمل
1: بالذراع. أيوة والعمود الثالث على ثنتين عسل هنا وعسل هنا
0: عسولة ثلاثية.
1: أيوة والحف هنا
0: هذا العيدان ذي تعملوا في الأطراف هذه ثابتة
1: هي الغزل منها من ذاك إلى هذا.
0: أما العاسيل هذه ذي من اليمين والمسار متحركة
1: هي والعاسيل متحركة لا أولا للسفاحة ثابتة ويجي الغزل والنيرة حق النقص من الحف ثابت والبين ثابت كذا مثل ما أنا رويتك ذاك اليوم في وتجيني القضة وجرها من هنا وسوي النيرة وبعد ما نغلق
0: النيرة هذه ذي تلوها في العود
1: ذي نطلعها تطلع النقص
2: هذه ذي لا
1: أيوة ذي تطلع من العمود من العمود إلى الحف
2: يعني تخالف الخيوط
0: خيط حر وخيط مربوط
1: مشان
0: إدخال الخيط العرضي
1: للنقص
2: أيوة
0: يعني الخيط العرضي يسمى النقص
1: أيوة يدخل الخيط والنقص يجي من فوق وحك ضربها بالحف يثبته
0: يعني النقص هذا تخالفه مرة بمرة
1: مرة خيط هنا يطلع
2: وطلعت له
1: أيه تسحب البين وطلع لك النقص وطلع الخيط وبعدها جر الخيط وفك واضربه بالحف وبعدها نزل البين وبرح ونزل النقص للشق الثاني.
2: دخلت النقص من الشق الثاني.
1: ايوه من عندي الى عند المقابل حقي.
2: تدفع الخيوط هذه حق العرضيه تدفعها بالهذا
1: بالحف
2: بالخشبه هذه المستعربه تسمى الحف.
1: الحف ايوه هذي يضربها ويثبتها
2: يعني رابط الخيوط
1: ايوه
2: الى بعضها البعض
1: لا بعضها البعض وتطلع فريقه
2: وتستمر هذه عمليه النقص هذا ادخاله من كل ما كل مره من
1: بدايتها لنهايتها لانه مصنوع بحكمه
2: بحكمه يعني أيوة. خيط حر وخيط مربوط
1: وخيط مربوط
2: على اساس يخالف لك ادخال الخيوط.
1: الله الله
2: عملية حوكة.
1: هذا عملية الحوكة.
0: وكم تستمر فيها هذا؟
1: فيها بعضها يومين وبعضها يوم وبعضها يوم ونص ما تستوي.
0: تشتغل فيها بمفردك أم تحتاج حد معك؟
1: مقابل.
0: وش تسموه المقابل ذي معك؟
1: المراد.
0: يعني يسموه المراد.
1: المراد يرادني بالنقص والميشع حقه.
2: وش الميشع هذا؟
1: هذه الثيام حق النقص الخيط يدخل في النقص.
2: يعني العود ذي ملوي فيه الخيط حق النقص.
1: أيوة. العود يجي فيه ذي يدخل في نفس الفريق
2: تلو فيه الخيط
1: دائما إيه لا ما نكمله وعقب الثاني يجيب الميشع من هنا من عندي من يجره إلى يجره المراد وبعد ما ننزل النقص الثاني
2: يرده المراد
1: إليه أرده بالحف ويرده إلي لا ما نكمل
2: لا ما تمشوا
1: على لا الممشي لا آخر الفريق وبعدها نسوي مقلب نقلبها
0: وش المقلب
1: نسوي نيرة ثانية نداخل نقص ثاني
0: لنفس الفريقة
1: علشان النيرة الأولى تنر طلق
0: يعني النيرة طرفة
1: أيوة طرفة ما تكون جالس ثابتة
2: ما هي شيء ثابتة
1: أيوة
2: ما عاد يعني ما خلصتوا من حياكته هندرتوا
1: نندره ما عاد تبقى لا حق له الهدب ونسوي نيرة مستمرة ها ونجرها من العمود نقضها بساعة تمادة وتاكلها والله يقع لها عمل لا ما تندر حق النيره الابتدائيه
2: الأولى
1: ها ونقضها ونندرها وندرنا الفريق ونفضناها ونذا فريق
0: يعني في طولها 10 مذارع ولا
1: في 10 مذارع وفي 8 مذارع على هو الواحد هوايته وان حق التعمول لا من 8
2: مذارع
1: حق البيع والشراء اي ذي لا صنعاء لا
0: وهذه المهنه هل عاد حد يمارسها اليوم
1: فيه ناس من هاي ما يرسوا هكذا القاهر والدنيا من المددة من الرمل
0: التقينا في حلقة سابقة بأحد الأشخاص الذي يمارس الحوكة من جبل مراد من البواري حدثنا عن هذه الحرفة وأخبرنا أنها انقطع عن هذه الحرفة قال الغزالات ما عاد شي غزل
1: موجود غزالات انقرضن ما بلا الحكيمات الأولات ماذا التاليات ولا معهن بصر لشيء
2: ما عاد يقدر ان يغزل
1: ابدا
0: والغزيل هذا خاص بالنساء
1: ايوه يتعلم منه
0: يعني تحتاج هذه المهنه الى الى الى تدريب متدربات على الغزيل اذا اردنا ان نعاش
1: الى ارادني نعشن من الاولات الى بقى يتعلم من الاولات ثم التاليات والله يسترون شيء
0: تحتاج الى برنامج انعاش
1: انعاش ايوه نعم
2: لانها تعتبر موروث
1: موروث ايوه
0: طيب هذه الفرشه او ما يسمى السحم او الفرق هل عاد هي موجوده في مجتمعنا المحلي
1: في مجتمعنا واحد معنى واحده هي هنا
2: محتفظين بها
1: من التراث الاول
0: وطبعا كانوا يصنعون منها بيوت شعر
1: وفراش بالبيوت وكل شيء كلام
2: وكانوا يصنعون منها ايضا اوعيه تسمى تقريبا
0: اسمها الغراره
1: ايه غرير حق البلد يسافر بها وتدي الحب من يسوي ملوها ملح ويسافروا لليمن
0: قد صنعتهن هذا النوع؟
1: لا انا ما صنعتهن صنعوه الناس قبلي
0: بعدين تقريبا الغرارة ما تحتاج شي ادوات عند حياك التام مثل الفريقة
1: نفسها وبعدها يعطف يجمرها وبعدها فلا جمر
0: كيف الجمر هذا؟
1: هذا مثل ما تسوي حضيت المقطب دي يحكمها لا تتنثر ها وعطفوها وخيطوا من ذا الجهة ومن ذا الجهة وإنها قرارة يعني ثلاث مذارع ذراعين
2: يعني متر
1: مثل الكيس حق الحب ها وحملوا البعير فوق ثنتين
2: قرير
1: والثالثة يسوها علوه
2: فوقها
1: علوه ايوه
2: يعني الغرارة كم سعتها
1: 4 بعضها أربعة أقداح. أقداح كل شيء، كل غرارة فيها أربعة ثمانية.
2: القدح، القدح ثمان صغائر.
1: ثمان صغائر، كل غرارة فيها ثمان، أربعة أقداح.
2: أربعة أقداح.
1: أيوة، يعني ثمانية أقداح فوق فوق الجمل.
2: الجمل.
1: وبعضها علوة، زين يسووا فوقها علوة له زاي.
2: قدحين ولا؟
1: أي لا لا، قدح قدح ونص. أيوة هذا كلنا.
2: هذه المهنة أو حرفة الغزل والنسيج كانت يدوية، كلها أعمال يدوية. هو الأدوات التي تستخدمها مثل الحف والميشع والنير وهذا كلها صناعات محلية ويدوية.
1: يدوية، نعم يدوية، من النجار.
2: الحف من ذي يصنع؟
1: الحف النجار يصنعه.
2: هل هو يصنع من أي خشب ولا من خشب؟
1: خشب نوع يعني السمر ونوع الطلح.
2: ما السبب؟
1: لأنه خشب قاسي.
2: قاسي
1: أيوة، هم الثاني ما بيتحمل شيء.
2: هل تعملوا له شيء مواد مثلا قبل تحوك به ولا؟
1: لا ما بالله، نمسح أمساح.
2: مساح
1: بس.
2: وش يمسحوا به؟
1: بسليط الدهن.
2: ليش يمسحوا؟ وش السبب؟
1: علشان يروى ويكون صامل.
2: يعني قبل تستخدموه للصناعة تمسحوها أكثر من مرة؟
1: لا مرتين. وبعدها نمسح على كل ذراعين في الفريقة، نمسحها مرة قد هي تمسح الفريقة وهو يمشي النقص سهل.
2: وعلى أساس ما يأثر على الشعر أو الصوف أو
1: نظمه. والله ينظمها، وبعدين النقص يكون الأخص طلق.
2: إذا ما امتسح شيء
1: يكون ثقيل عند حوكته، عند ما تحوك ثقيل يقع، وش يمشي النقص؟
2: ما يمشي
1: والمساح يخلي كل شيء طلاق.
2: يلين
1: حركة النقص لله. أيوة لا الطرف.
2: طيب لو تحدثنا عن الصعوبات التي كنت تواجهوا في هذه المهنة، ما هي أبرز الصعوبات التي كانت تواجهكم فيها؟
1: والله الصعوبات هذه كانت الشعر ما بل من نزع من بعيد نشتريه، شراء
2: قلة الغزالات
1: ما بل نجيبه من محلات مثل ما حريب ينزلوا من ناس من قد شراق، من قد أذية،
2: من قد المناطق الجبلية،
1: يبيعوه للدكاكين.
2: يعني المجتمع المحلي الذي أنتم متواجدين فيه ما عادش فيه غزالات
1: وننزلوا وشريناه من حريب وشريناه من مارب، يعني حق الفريق 8 هرطال 7 هرطال 10 هرطال نشتريها وصنعنا.
2: يعني المواد الخام أصبحت شبه معدومة.
1: شبه معدومة، اقترضت، ما عاد شيء من الغزالة ذي انتجن، كل شيء انتهى، مثل ما انتهت الخطاط كذي، كانوا الصناعين يسوها ايش اسمها مدرعة وجراب وخطة يدفوا بها،
2: كلها من الشعر والصوف
1: من الجلود.
2: والتسويق كيف كان التسويق منتجاتكم؟
1: التسويق مستمر من الصنعة، يطلع الواحد وباع له وعطى وصرف نفسه.
2: أصبح الثمنها اليوم أصبح غالي جدا نتيجة ندرة الذي يصنعها.
1: اليوم معاد الـ10,000 تسوي فريقة.
2: الفريقة الآن حسب علمي أصبحت تصل بعضها إلى 100,000 أو.
1: ما تخرجها 100,000.
2: نظرا لشحة
1: الغزل واليد العاملة. أيوة ما ولا تطلع بـ100,000 حاجات القام واللي. صعوبة
2: بعد حرفة الغزل والنسيج، هل هناك حرفة تقليدية مارستها أخرى غير الغزل والنسيج؟
1: أيوة القمارية، يعني بنيت لي خلوة وبه ناس كانوا يسوي القماريات ولغبت وناس يروي عليهم.
2: هذه القماريات هذه نصف الدائرة التي نصف أو العقد اللي يعمله فوق الهوج أو النوافذ.
1: أيوة فوق الطاقة.
2: وش فائدة القماريات هذه؟
1: ومنظر حالي.
2: إضاءة المكان.
1: أي ومنظر حالي جمالية. إذا ولع النور تشوف البيت جماله من برا.
2: من تعلمت صناعة القماريات؟
1: والله تعلمتها.

0: ما أذكر خرابها ولا أنفج.
1: وأنت ما قد مارستها؟
0: وين أفقتها؟ والله أني نفقت حق بيتي لحالي أنا من علومتي بنفسي بتفكير.
1: صنعتها من نفسك؟ طيب ما قد شفت الصناع ذي يصنعون من قبل؟
0: لا والله ما شفتهم، وإني صنعتها بفكرية كل واحدة لها.
1: إيش المواد الخام ذي صنعوها منها؟
0: قص وقزاز منوع أصفر.
1: ملون؟
0: إيه أصفر وأزرق وأخضر وأحمر، هذا الأربعة الأنواع. ويتخلي القمر إضاءة في الليل يعني على الكهرباء تشوف البيت ما يعني زهرة.
1: طيب حدثنا عن خطوات صناعة القماريات.
0: إيش هي الخطوات؟
1: من بداية ما صنع القمارية إيش تعمل؟
0: أعمل موية.
1: أيوة.
0: والقص.
1: الخلطة.
0: الخلطة.
1: كم تحتاج القمارية الواحدة؟
0: يعني القمارية الواحدة إلى تقريبا نحاس نحاستين كبار.
1: أسيها. كيلو ولا 2 كيلو؟
0: لا بقى كيلو الأول كيلو. وخضها لا ما أشرحها فوق اللوحة.
1: تليس
0: أيوة. لا أنا شوف إن عادها بعزت شيء. سويت خلطة ثانية صغيرة ذي توزنها ومسطرة تساوي، وبعدها خليها تجف وأسوي الثانية، وبعدها
1: شكلها.
0: أبتدي في النقش
1: تشكيل جسمها الخارجي وش شكلها به يعني إطارها
0: في الجار.
1: في الجار
0: أيوة. وأرسمها أول في اللوحة
1: وتقصها في اللوحة
0: اسمها من ذاك حق الطلاب
1: قلم
0: لا طبشور.
1: طبشور
0: بالفرجار. اي بالله. وبعد الفرجار اسوي الطبشور، وبعدها امشي بالقص فوق العلم حقها الطبشور. لا ما تجي معقوده زي
1: يعني صنعتهن في البدايه لنفسك للمبنى هذا ذي بنيته واستمريت فيها.
0: استمريت والان صندقه فيها عادهن مطروحات مع
1: في البيت.
0: في البيت في الجهوبة.
1: استمرت فيها فتره طويله.
0: فتره طويله
1: تنتجها لغيرك.
0: وين انتجت عمل ما حد سواه نقش صحيح، وتشوف عملي كل اهل جديده.
1: لمن تنتج؟
0: والله لا الناس في الجديده وناس في القاهر
1: يعني المجتمع المحلي المحيط بك القرى
0: يجوا لا عندي يبوا لهم كذا كذا
1: يعملوها.
0: عملوا حد 8 وحد 10 وحد 20.
1: انتوا المواد ولا المواد كلها من عندك؟
0: من عندي ما شاء الله حاجه جاهزه
1: بثمن معلوم.
0: بثمن معلوم شيء من 3000 وشيء من 4000 الحبه. هو ما شئنا
1: استمرت. هذه اخر مهنه ما مارستها؟
0: مهنه لا ما عجزت من عيني وركبي
1: وضعف النظر
0: ممكن قزاز طلعت اللحاسة قزاز في عيني.
1: الله يديك الصحة والعافية. هل كانت هناك صعوبات واجهتها في هذه الحرفة حرفة القماريات؟
0: أي أيوة والله إنها صعوبات يعني من عدم
1: المادة شحة الإمكانيات.
0: إيش ماشي لا ما نتسهل على شوية لا ما نجمع كل شيء ها واشتغلنا.
1: يعني هذه آخر حرفة مارستها؟
0: آخر حرفة مارستها خلاص اشتغلتها لا ما شوفها في كل منزل.
1: إذا نسأل الله أن يديك الصحة والعافية. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نهديك هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك.
2: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
2: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
6: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم اليوم ما زال متصلا عن أسماء الله الحسنى، وسنتحدث في هذه الحلقة عن أن هذه الأسماء الحسنى لله تعالى ليست محصورة بعدد معين، وما هو المراد بقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحصاها دخل الجنة. العمدة في أذكارنا ودعائنا وتوسلاتنا وتعبدنا لربنا هي أسماء الله تعالى وصفاته. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ولا ريب أن هذا الفضل العظيم، ألا وهو دخول الجنة المترتب على إحصاء هذا العدد من أسماء الله، لا يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ هذه الأسماء 99 اسما، أو استظهارها في القلب والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة، وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه فيعددها تعدادا ويسير عليها من أولها حتى يأتي على آخرها دون فقه من هؤلاء لهذه الأسماء الجليلة العظيمة، أو تدبر لمدلولاتها، أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها، أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله هو عد حروفها بلا فقه ولا علم بها، بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما، ثم العمل بما تقتضيه هذه الأسماء. ولهذا قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. فنبه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتي ينال بها الداعي لله هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبما تتضمنه من فوائد وتدل عليه من الحقائق، وليس فقط مجرد العد والإحصاء دون فهم أو علم بما تدل عليه. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن لإحصاء هذه الأسماء الحسنى 3 مراتب، بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعدها. المرتبة الثانية هي فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. فبتحقيق هذه المراتب الثلاث العظيمة يكون الإحصاء الصحيح لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. ومما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في هذا العدد المعين المذكور في هذا الحديث الذي مر بنا ذكره، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالكلام في هذا الحديث جملة واحدة، فقوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها صفة وليست خبرا مستقلا، والمعنى أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينافي أن يكون له أسماء غير هذه الأسماء. ولهذا نظائر كثيرة في لغة العرب، فالعرب تقول إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرها معدة أيضا لغير الصدقة كالنفقة وغيرها. وهذا أمر معروف لا خلاف فيه بين العلماء، بل لقد ورد في السنة ما يدل على أن أسماء الله غير محصورة ولا تحد بعدد معين. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني وهو في السجود يصلي وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحصي ثناء على ربه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه، ولكن لما كان لا يحصي ثناء عليه فإذا هو لا يحصي أسماءه ولا يحصي صفاته، إذ هي لا تحصى. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة. وأيضا فقد ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام. يعني من خلال هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل ذلك في كتابه أو ولم ينزل به كتاب، وقسم أنزل في كتابه أو أنزله في كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لأنه قال استأثرت به أي تفردت وحدك بعلمه. وبهذا يتبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة في هذا العدد المعين الذي هو 99، بل هي في القرآن والسنة أكثر من ذلك. وقصار ما في هذا الحديث الدال على ما سبق ذكره هو يعني بيان فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. ومما ينبه عليه هنا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في عد هذه الأسماء ولا في سردها، وما ورد في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما من ذكر لهذه الأسماء مسرودة عقب حديث أبي هريرة المتقدم إن لله 99 أسماء، ثم بدأ يذكر هي كذا، فإن هذا باتفاق أهل المعرفة والعلم بالحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من بعض الرواة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا خرجه البخاري ومسلم دون ذكر لها لضعفها ولعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل ذلك يجده طالب العلم مبسوطا في مضانه من كتب أهل الحديث. وهذه الأسماء أيها المستمعون الكرام موجودة كما تقدم في الكتاب والسنة، فمن قرأها وعول عليها في دينه واجتهد في تدبرها وحرص على تفهم معانيها فإنه سيظفر بالمراد وسيحصل له المقصود من هذا العد، وسيكون له إن شاء الله هذا الثواب المترتب على ذكرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا الحكمة والتأويل، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

خذ ذكر فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة وصغاراً، الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات

0: إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هي، الذي يسلط الضوء على قضايا الأسرية والنفسية والتربوية التي تمس حياتنا اليومية وتساهم في بناء الأسرة أكثر وعيا واستقرارا. كثير من الآباء والأمهات يشتكون من بعض السلوكيات التي تظهر لدى أطفالهم كالعناد والعدوانية والكذب والصراخ، ويتساءلون هل هذه سلوكيات طبيعية؟ هل ستختفي مع الوقت؟ أم أنها مؤشرات تستدعي الانتباه والتعامل معها بطريقة صحيحة؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال وكيف يمكن للأسرة أن تفهمها وتتعامل معها بوعي قبل أن تتفاقم وتؤثر على الطفل ومستقبله. سمعين الكرام، يسرني في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال أن نستضيف ضيفتي هنا في الاستوديو الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني، مرشدة نفسية أسرية. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: حياكم الله أستاذة فاطمة. لو بدأنا في التحدث عن فهم المشكلات السلوكية من البداية، فما المقصود بالمشكلات السلوكية بشكل عام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر التربية أساس النمو والحياة، والأبناء هم الثروة الحقيقية التي نمتلكها وتكون في يعني في مجتمعنا. بالنسبة للمشاكل السلوكية، طبعا تختلف المشاكل السلوكية من طفل لآخر، وكذلك تعتبر المشاكل السلوكية المشكلة هي خارج الإطار الطبيعي والمعهود لأي تصرف، مثل العناد، مثل الكذب، مثل السرقة، مثل الانحرافات السلوكية الأخرى، الانحرافات الجنسية، فرط الحركة، تشتت الانتباه. هذه كلها مشكلات سلوكية. هناك مشكلات سلوكية داخل البيت، وهناك مشكلات سلوكية في المدرسة تعاني منها البيئة المدرسية.
2: هل هناك عمر محدد نحصر فيه المشكلات السلوكية أو بدء ظهورها من عمر محدد، أم هي متاحة للأطفال بشكل عام؟ يعني متى أبدأ أكتشف إنه هذا العمر أكتشف هل هي مشكلات أو لا؟
3: طبعا بدراسة النمو العمري للأطفال أو دراسة مفاهيم النمو واضطرابات النمو، نعرف أنه في مشكلات سلوكية تختص بسن معين. يعني مثلا العناد، قد يبدأ العناد لدى الأطفال من سن 7 سنوات، فهذا وضع طبيعي. لكن العناد الغير مقبول، هذا ما نتحدث عنه.
2: أطفال من عمر سنة عنيدين بشكل
3: ربما فعلا الطفل
2: عامين يمكن.
3: أيوة ممكن يكون، بس عناد بسيط. لكن من سن 6 سنوات وما فوق يبدأ العناد كظاهرة طبيعية في نمو الطفل من سن 7 سنوات، فهذا مثلا مؤشر أنه المرحلة العمرية هذه طبيعي جدا أنه يكون الطفل مثلا معاند. لكن هناك اختلاف بين ما هو العناد. هل العناد المقبول، العناد اللي يبرز شخصية الطفل الذي يقول أنا هنا، يعني هو بيعاند مثلا ليبلغ الآخرين أنه موجود. نعم، جذب الانتباه. وهناك عناد آخر اللي هو العناد السلوكي أو العناد المرضي. مثلا أيضا لو تحدثنا عن مرحلة أخرى، هناك مثلا مرحلة المراهقة قد تظهر سلوكيات انحرافية، مثلا سرقة، تنمر، عدوانية، يعني غالبا تكون في، يعني ممكن تكون أكثر في مرحلة المراهقة أكثر منها في المرحلة مرحلة الطفولة. إذن المقصود من هذا كله اللي هو فهم مراحل النمو. الأصل المربين في المدارس وكذلك الأمهات والآباء لابد أن يكون عندهم استيعاب لمرحلة النمو وخصائص كل مرحلة،
2: تفهم إنه هذه الصفة طبيعية أو شيء.
3: أيوة، لكن هناك مؤشرات وهناك مقاييس معينة نستطيع إن إحنا نعرف إن هذا السلوك في الإطار الطبيعي أو في السلوك في الإطار الغير طبيعي.
2: صحيح، هذا يقودنا لسؤال اللي هو ما هي أبرز المشكلات السلوكية للطفل؟ بعد ما عرفنا أهم يعني ضرر أو مفهوم عام عن هذه المشكلات السلوكية، إذا أتينا للتحدث بتفاصيل أكثر حول أبرز هذه المشكلات لدى الأطفال التي كأنها يعني شعار أحمر أو ريد فلاك كما يتحدثون، إنه أركز إنه الآن بدأ سلوك غير طبيعي للطفل.
3: أبرز هذه السلوكيات مثلا لو قسمناها على مستوى السلوكيات المدرسية أو السلوكيات في المنزل بشكل عام، عندنا مثلا سلوكيات العدوان قد تكون في المنزل وفي المدرسة، سلوك التنمر، سلوك الكذب، سلوك السرقة، سلوك ذكرنا العدوانية، فرط الحركة وتشتت الانتباه، هذه من السلوكيات البارزة الآن وموجودة وظاهرة على السطح، وأسبابها غالبا تكون أسبابها اللي هي كثرة اللعب وكثرة اللعب واستخدام الجوال خاصة للأطفال، وهذا النقطة مهمة إن شاء الله نركز عليها في أحد المحاور المقبلة. فأقصد هذه أغلب السلوكيات الموجودة الآن. أيضا على السطح تظهر سلوكيات سيئة جدا، وأرجو من الآباء والمربين والاهتمام بها، وهي الشذوذ. يعني أصبح ظاهر حتى على السطح، إنه هنا وهناك قد نسمع في مدرسة، في فصل، في حارة، في مسجد، في تبرز التحرشات الجنسية لدى الأطفال أو خاصة البالغين مع الأطفال اللي أصغر منهم. هذه من السلوكيات اللي نحب إن احنا نركز عليها وننتبه لها بشكل كبير. مثل ما قلنا أيضا، فرط الحركة وتشتت الانتباه أصبح ظاهر، الضعف الدراسي، الكذب، الميل نحو العنف، التنمر، هذه كلها
2: شكلين، يا اما يكون لفظي اما جسدي باليد.
3: طبعا العنف اللفظي والعنف الجسدي، والان حتى العنف والتنمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
2: صحيح،
3: لم تعد مقتصرة على يعني المدرسة ولا البيت ولا الحارة، ولكن أيضا تعدت إلى مستوى التواصل الاجتماعي.
2: صحيح، إذن متى يصبح السلوك طبيعي ومتى يصبح مشكلة؟ الآن كما تحدثنا أنه الشخص لما يكون بالغ وفي آثار سلوكية هي أكيد كانت موجودة في الطفولة ولم تعالج، فكيف أستطيع كأم، كأخت، كشخص موجود في البيت أشارك الأطفال أو أحاول أن أسيطر على الأمور قبل من أن أنتقد المجتمع شخص عنده اضطرابات سلوكية وهو كشخص بالغ وما نظر إليها في ذاته، فلو ننتبه لها في البداية كيف أستطيع أميز هل هذا السلوك طبيعي أو سيصبح مشكلة مع الوقت، خصوصا مثلا نقطة العناد هذه إذا كانت العنف أيضا.
3: طبعا هناك مقاييس تربوية من خلالها أستطيع أن أعرف هذا. أولا دراسة المرحلة العمرية اللي بيمر بها الطفل، فمعرفة الخصائص للمراحل العمرية المعروفة، يعني هذا يحدد لي أنه هذا في الوضع الطبيعي. يعني مثلا العناد سن 7 سنوات طبيعي، لكن كم نسبة العناد؟ تمام، أنه الطفل مثلا أيضا العناد أيضا في مرحلة المراهقة طبيعي يكون الطفل في مرحلة المراهقة، لأنه أصلا الآن بيظهر نفسه، بيبرز نفسه،
2: ينتقل لمرحلة أخرى
3: أخرى، هناك طبعا تغيرات فيسيولوجية داخل الجسم، المراهق طبعا يمر بهذه المراحل بشكل عام ويتعب، وخاصة مع ضعف الغذاء، قلة التوجيه والتوعية، قلة الاهتمام، فتلاقي هذا. لكن كم النسبة؟ هل هي النسبة اللي يعني مثلا لو تكلمنا على العنف، ممكن أي طفل في سن المراهقة ممكن يكون عندها عنف، لكن هل يؤذي الجميع؟ هل ما يصبرش يعني مثلا ما فيش بينه توافق مع الآخرين؟ احنا نقيسها من خلال نسبة التوافق، نسبة يعني هي نسب معينة بتكون فيها مقاييس تربوية معينة، من خلالها نستطيع انه نقول هذا الطفل فعلا يعاني من العناد الشديد، هذا الطفل فعلا عندما تتوقف الحياة، عندما يتوقف العطاء عند هذا الطفل، اللعب الكذا، خلاص يصبح معاند. مثلا لما يصبح معاه طول اليوم ممكن ينسى، يعني ممكن يمر اليوم كامل وهو لازال في يعني مرحلة العناد. لكن لو عاند قليل ورجع طبيعي. وبعدين العناد احنا بشكل عام احنا نشوف الاطفال نشتيهم يمشوا على الصراط المستقيم، نسينا ان احنا اصلا لما كنا في سنهم كان عندنا عناد، كان عندنا يعني سلوكيات معينه، لكن ربما كانت في الوضع الطبيعي. فاقصد انه انا استطيع من خلال انه نسبه معينه، هل توقف اداء الطفل، نشاط الطفل، لعب الطفل، تواصل الطفل مع اسرته، هل ال ال ال المشكلة السلوكية هذه أصبحت تسبب مشكلة أكبر منها؟ يعني مثلا ممكن ما يأكلش بسبب أنه جالس معاند، مثلا أيوة خلاص يغلق على نفسه، ما عاد يخرج، ما عاد يلعب، ينعزل. إذن هنا فعلا في مشكلة، وحقيقة أصبح عدد كبير من الأطفال الآن يعانوا من هذه المشاكل، المشاكل السلوكية، خاصة مع إدمان الجوال. الآن الأطفال يمسك الجوال يصبح كالنسمة، وهذا ما يصبح عند وهذه مشكلة الأمهات أنها تعطي ابنها فعلا. أصبح أسهل شيء عند الأم أو الأب أنهم يشتروا أيباد أو جوال ويعطوه لأبنائهم، رغم أنه هناك خطورة شديدة. الجوال، أشعة الجوال وشاشات الجوال والأيبادات يعني تدمر خلايا الدماغ بنسبة كبيرة جدا. الجوال قبل 16 سنة وخاص يعني وبالأخص قبل 12 سنة يدمر خلية الأمجدالة، اللي هي هذه الخلية اللي هي تعتبر الذاكرة الرئيسية للإنسان، ذاكرة العواطف والمشاعر، تدمر الأحاسيس والمشاعر، فيصبح عند الطفل تبلد عاطفي، تبلد مشاعر، تبلد أحاسيس. فلذلك إذا نزع منها الجوال أو أخذ منها الجوال لا يستطيع أن يتأقلم مع الواقع الذي يعيش فيه، فيتأثر بشكل كبير. أكثر الآن المشاكل السلوكية وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي والعناد وكل أغلب هذه المشاكل أصبحت ناتجة عن الجوال. كذلك المسلسلات الجديدة حق الأطفال، وجدنا فيها محتوى غير هادف، محتوى لا يمس لا لدين ولا لثقافة ولا العرف، بل يؤدي إلى الأسوأ. يعني زمان كنا بنشوف مشاهد ومسلسلات أطفال واقعية،
4: تنمي
3: فيها
4: الذكاء،
3: نعم تنمي الذكاء، تنمي الجانب العاطفي، الجانب الذكاء العاطفي بين الأطفال، الشعور بالمسؤولية. لكن الآن أصبحت كلها عنف وكلها تنمر وكلها يعني
4: ألوان، أشكال غير مفهومة،
3: حركات، فرط حركة بشكل غير طبيعي. أصبح عقل الطفل لا يتزن ولا يستوعب المعلومة التي تصل إليه، حركات لا إرادية، حركات لا معروفة، لا مهدفة، فيصبح الطفل عايش في الفراغ، عايش في الـ في الـ في الـ فقط في أنه يستهلك الدوبامين اللي في جسمه، وإذا حرم من وسائل التواصل أو من الجوالات أو من الشاشات فينغلق وينعزل على نفسه ويبدأ في مرحلة البكاء والعناد، وهذه مرحلة خطيرة جدا لابد أن ننتبه لها وأن نحرص على أبنائنا ونقنن استخدامهم، إن لم أقل نمنع استخدامهم لهذه الجوالات. الآن دول أصبحت تمنع فعلا الجوالات عن أبنائهم، وهم اللي أنتجوها صحيح. وهم اللي صنعوها، إحنا الآن بنستهلكها بشكل غير عادي. الآن على مستوى الفتيات المراهقات سن 13-14 سنة عندهم مشاكل سلوكية غير عادية، مشاكل تجينا عبر الأسر، العناد، ترك الواجبات، إهمال المسؤولية، إدمان الشاشات، كلها بسبب إنه ما فيش تقنين للشاشة، ما فيش تربية نوعية، ما فيش أنشطة. فذلك أقول نهتم بأبنائنا، فهم حصاد يعني رأس مالنا وثمرتنا الأساسية.
4: صحيح، إذن هذه أبرز الأشياء اللي ذكرتيها، أنه فعلا يجب الانتباه عليها منذ البداية، لأنها إذا اكتشفت من البداية توفر علينا مشوار طويل من الأخطاء المتراكمة في شخصية الطفل. دكتورة أو أستاذة فاطمة، إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا على مفهوم المشكلات السلوكية وأهميتها، يبقى السؤال الأهم، لماذا تظهر هذه السلوكيات من الأساس؟ إذا أتينا للتحدث عن أسباب المشكلة، لماذا تظهر هذه المشكلات السلوكية؟
3: طبعا المشكلة السلوكية لها عاملا أساسيا، إما قد يكون العامل الوراثي، وليس العامل الوراثي كعامل وراثي، إنما يعني الوراثة يعني
4: نسبة.
3: أيوة، اللي هو الاستعداد لهذا العامل. الاستعداد لهذا العامل. والجانب الثاني اللي هو البيئة. والبيئة نصنعها من خلال، أو البيئة تشكلنا من خلال معنا الأسرة، الأبوين، الإخوة، الأسرة الكبيرة الممتدة، الأسرة الصغيرة، المهم بشكل عام الأسرة بكافة تصنيفاتها، كذلك المدرسة، كذلك النادي، المسجد، وسائل أصدقاء. الإعلام، الأصدقاء لهم دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية. فإذا وضعنا طفل هادئ ومسالم وطفل يعي بين مجموعة من الأطفال المشاكسين، الأطفال الشديدي الحركة، تلقائيا سيتعلم منهم. فلذلك يعني معنا عاملين أساسيين لتشكيل هذه السلوكيات، البيئة وكذلك العامل الوراثي واستعداد الطفل لاكتساب هذه العوامل الوراثية. بالنسبة للأسرة أقول وأكد فعلا كل واحد من هذه العوامل اللي ذكرتها، سواء البيت، الأسرة، الإعلام، كلها لها أدوار مهمة، لكني أؤكد على دور الأسرة، لأن الأسرة هي المحور الأساسي. فالأسرة هي من تبني، وهي من تصنع، وهي من تحتوي، وهي من تتأثر فيما بعد
4: وتؤثر في ظهور هذه السلوكيات وفي تجنبها أو اختفائها.
3: الأب والأم لابد ما يكون في انسجام عاطفي بيناتهم، يكون في استقرار أسري. أيضا في نفس الوقت ما نصنعه إحنا ننتجه في أبنائنا. فالأم اللي تجي تقول لي بنتي تكذب، أقول لها تأكدي من نفسك. بنتي عنيدة، طيب أيش المشكلة؟ ابحثي في يعني في قائمة المشاكل داخل الأسرة، بنتي ضعيفة شخصية، إذن أنت متسلطة. يعني وهكذا، يعني مش بضروري أني أقول لها هكذا، لكن أقول هكذا بشكل عام. الأب الشديد يعرف أن ابنك قد يكون عنيف أو قد يكون ضعيف جدا، ضعيف شخصية. الأب أو الأسرة الشكاكة، الأسرة اللي مليئة بالشك والكذا، أبنائها سيكونون يعني ضعيفي شخصية، أو عندهم تردد، عندهم ما فيش قدرة على حسم القرار. الأب العنيف سيكون أبنائه ضعاف أو شديدين أو عنيفين، وهكذا، سواء كان الأب أو الأم، يعني لا أقصد بس الأب. فالطفل أصلا يتشرب السلوكيات من الأسرة،
4: انعكاس لما يحدث
3: فعلا. الطفل يعكس وضع الأسرة، فلذلك نحرص بقدر المستطاع أن تكون الأسرة هادئة ومستقرة حتى يستطيع الطفل أن يكتسب السلوكيات منها.
4: ممتاز. إذن الآن تحدثنا عن دور الأسرة وكيف يمكن أن تؤثر هذه البيئة في سلوكيات الطفل. إذا أتنا للانتقال عن ما هي آثار تجاهل هذه المشكلات السلوكية، مثلا أنا كأب أو كأم أو كأسرة، عندما أنظر لطفلي بهذه السلوكيات بعض الأحيان أقول ممتاز شخصيته قوية ما دام أنه يعاندني أو كذا، ممتاز هذه الأشياء عادي عادي، هو بيكبر وبتتغير معه، البيئة بتغيره، بيروح المدرسة بتقوى شخصيته في المدرسة، فأنا ما أعالج هذا الشيء، أتركه أو أتجاهله. ما أثر التجاهل لهذه المشكلات السلوكية إذا لاحظتها من البداية وكانت يعني شيء واضح وصريح وأسمعه من غيري، يعني ابنك ركز عليه كذا أو شيء؟
3: فعلا إذا تجاهلنا السلوكيات قد تكبر. هي الآن سلوكيات بسيطة في قد نتعامل معها بكل بساطة،
4: نراها في طفل، لكن هذا الطفل
3: لكن
4: سيكبر،
3: هذا الطفل سيكبر وستكبر لديه ممكن يصل إلى الآن أنا أتحدث عن سلوكيات خاطئة، لكن فيما بعد سأتحدث عن اضطراب شخصية. سيتحول من سلوكيات بسيطة نستطيع أن نعالجها بالحب والاحتواء والتشجيع والنصح الإيجابي ويعني والقصة وكل الأساليب البسيطة اللي ممكن بالحب أيضا نستطيع أن نحول كثير من السلوكيات الخاطئة إلى يعني سلوكيات إيجابية. لكن عندما يكبر الطفل وتكبر معه هذه المشكلة
4: سأعمق وأعقد،
3: فعلا سيصل إلى مرحلة اضطراب الشخصية. هناك مشاكل كثيرة معنا، اضطراب الشخصية الحدية، اضطراب الشخصية السيكوباتية، اضطراب الشخصية المازوخية، اضطراب الشخصية النرجسية، هذه كلها من أين أتت؟
4: الطفولة.
3: من السلوكيات البسيطة ده في الطفولة. وكثير من الأطفال يحملون همومهم بين أكفهم الصغيرة وفي قلوبهم البريئة، ولكن تتحول في مع كثرة الضغط إلى أن يصبح إنسان عنيف أو إنسان مريض أو إنسان عندها عدم ثقة في الآخرين أو عدم ثقة في نفسه. فلذلك طالما النبتة لا زالت صغيرة وقادرين على إصلاحها،
4: مرنة
3: نستطيع أن نشكلها وأن نصلحها، خاصة في 7 سنوات الأولى اللي هي مرحلة الغراس. عندي لما أريد أن أحيي قيمة معينة أركز على 7 سنوات الأولى، كل القيم التي أريد أن أغرسها في أبنائي أركز على هذه المرحلة الأولى اللي هي 7 سنوات التربية والغرس، ما بعدها سيكون الجني.
4: صحيح. إذن هو يعني الجانب توعوي في جانب الأب والأم، إذا فعلا ركزوا على أهمية الطفل والتركيز كما ذكرتي في 7 سنوات الأولى ستسهل كثير من العمل في السنوات القادمة، لأنه فعلا لا يدعه للبيئة أو يدعه للشارع يعلمه أو سيقوى مع الوقت، بل ينظر لها بعين الاهتمام. إذن فهم الأسباب يساعدنا على فهم المشكلة، لكن يبقى الآن معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها. إذا أتينا للتحدث عن كيف نتعامل مع المشكلات السلوكية بطريقة صحيحة، أنا الآن وعيت في المشكلة، كيف أبدأ أتعامل مع هذا العناد بطريقة صحيحة؟ هل أبدأ على طول استشارة أو أبدأ في المنزل أحاول إن أنا أعمل أشياء بسيطة أقدر أتعامل فيها أو أسيطر على هذه المشكلات السلوكية التي وجدتها في طفلي؟
3: طبعا كل مشكلة سلوكية تختلف، يعني كل مشكلة تختلف من مشكلة إلى مشكلة، سواء بأسبابها بحلولها بطرق معالجتها. فأنا أول شيء أشخص المشكلة وأعترف أن هناك مشكلة، هذا أساس حل كل مشكلة،
4: الوعي.
3: الوعي بالمشكلة، الوعي بمقدار أو بنسبة هذه المشكلة. أحيانا ما تكونش مشكلة وأنا أكبرها وأعملها مشكلة. يعني كثير من الأمهات تشتي مثلا بنتها تكون زي القلم، كثير من الآباء يشتي أبنائهم يعني
4: قيم سليمة،
3: ألف صراط ماشي على الصراط المستقيم. طيب أنت قيس الوضع التربوي اللي هو في الفئة الوقت العمري اللي يعني نسميها الخصائص العمرية اللي الطفل بيمشي فيها. لذلك أول شيء مثل ما قلنا ضروري أنا كأم ضروري أدرس خصائص النمو والخصائص العمرية. أنا كأب نفس الكلام، المعلم نفس الكلام، أعرف أن لكل مرحلة عمرية خصائص ومقومات. طيب إذا كانت في إطار الخصائص لا بأس، تمام، ما أكبرش المشكلة أكبر من حجمها، أعطي كل مشكلة حجمها الطبيعي. وبعدين بعد ما أعرف المشكلة أبدأ أخذ المشكلة، أعرف خلفية المشكلة. ليش ابني أصبح مثلا يمد يده؟ ليش بياخذ؟ أحد المشاكل اللي حاولنا نحلها مع أحد الأسر إنه بنت 4 سنوات ونصف بتقول بتاخذ يعني مبالغ معينة من شنطة مثلا كمثال. طيب السبب معقول؟ أنا طبعا أنا كتربوي أو حتى لو عرضتها على أي تربوي يقول لك مستحيل إنه طفل في هذا السن يأخذ. إحنا ما نسميش الطفل قبل 5 سنوات سارق، أو ما نسميه كذاب، أو ما نسم ليش. إذا قال كلام فوق الخيال أنا أقول هذا الطفل عنده خيال مش كذاب، هو ما بيكذبش، هو بيشوف هكذا أصلا، هو بيتخيل
4: زاويته هكذا للعالم.

0: برامج الأطفال، في برامج أطفال خاصة تعلم الأطفال على اقتناء الأشياء، أشياء الغير. وهذه
1: هي
0: اسمها
1: هي رسالة توصل بالمحتوى.
0: أيوة. إذا أنا لو أعرف المشكلة أستطيع أني أعالجها، صح ولا لا؟ إذا معرفة وتشخيص حد وحجم المشكلة. بعد هذا يبدأ، وهذا أساسي في كل أسرة، الأصل يكون في التوجيه الإيجابي، التدريب السلوكي، تعديل البيئة اللي الطفل عايش فيها. الطفل عايش في بيئة قلقة، طيب أصبح الطفل عصبي، أيش نعمل؟ أخفف الهدوء والتوتر، عفوا أكسب الأسرة هدوء وأخفف التوتر. الطفل مثلا عنيد، طيب أجاري، أناقشه، أحاوره، أسأل ماذا يريد، أستشيره.
1: صحيح، في بعض الأمهات ذكية جدا تتعامل مع الطفل، حتى طريقة الحوار تنزل لمستواه، أو في بعض الأحيان حتى هو يصعد لمستواه في طريقة الحوار.
0: أحيانا ممكن تحلي المشكلة بالتعاون مع الطفل. تقولي له، أنت تسألي، تقولي له طيب في وجهة نظرك كيف نحل هذه المشكلة. ممكن الطفل يكون أذكى مننا ويجيب حلول أفضل مننا.
1: صحيح.
0: أيضا إشعاره بالمسؤولية، الحب، احتوائه، الحوار. إحنا نفتقد إلى كثير من يعني في حياتنا من الحوار. إحنا قد نقدم الصراخ على الحوار، والأصل إنه أنا أحاور أعرف إيش السبب، ثم بعد ذلك يأتي الحل. ولذلك أركز على التوجيه الإيجابي، توجيه، أتكلم أنا وياه، أحاوره، طيب هذا الموضوع ما ينفعش، هذا ينفع، شوف هذا أخطارك كذا وكذا، أنت لو خرجت الآن وجلست عصبي وتجلست تضرب أولاد الجيران، خلاص الناس ما بيحبوك، الأطفال كلهم بينفروا منك
1: أو بيكتموا عليك،
0: أو بعدين ممكن يعملوا عليك عصابة. لو أنت عنيد، لو أنت عنيد، خلاص أنه يعني أنت ستصبح شخص يعني تتجاهل، يعني أنا أطرحه في واقع المشكلة، وسط المشكلة، في عمق المشكلة،
1: أثارها.
0: أخلي هو يساعدني في حل المشكلة، أرويه نموذج مثله، يعني عنيد إيش رأيك كيف نحل هذه المشكلة. أحيانا أنت تطرحيه في محل اللي يحل المشكلة، اللي يوصي، اللي فهو بيفهم بطريقة بيحاول إنه يصلح المشكلة هذه.
1: سبحان الله.
0: إذا
1: أتينا مثلا الآن تحدثنا عن موضوع الحوار، متى أوقف مرحلة الحوار وأبدأ بمرحلة الحزم؟ أو مثلا أم وأب، من منهم يمسك مثلا؟ هل ممكن في نفس الوقت أحدنا يمسك يعني جانب الحزم والآخر الحوار؟ أو مثلا أنا كأم أمشي مع طفلي في البداية حوار، متى أنتقل لمرحلة الحزم؟
0: طبعا في حال إن الطفل استجاب لكل هذا، سواء عن طريق الحب، عن طريق الحوار، عن طريق الاحتواء، عن طريق توضيح المشكلة،
1: ضرب الأمثلة،
0: ضرب الأمثلة، قصة، شفت الطفل ما. طيب أحيانا قد يكون نقطة مهمة، قد يكون الطفل أحيانا عنده مشكلة عقلية. تمام،
1: لا يستوعب
0: شيء. نسبة الاستيعاب عنده بسيطة، وإحنا المشكلة بنلزم أبنائنا إلا إيش يعملوا، إلا يكونوا شاطرين زيهم زي كل الطلاب. وهذا أحيانا أغلب مشاكلنا مع أبنائنا في الجانب التعليمي أو الدراسي. طيب ابنك خلاص أنت عرفت إنه مستواه يعني
1: في فروقات،
0: أيوة في فروق، إذن اعرف مستوى ابنك، قيس. طبعا هناك مقاييس الذكاء، قياس ذكاء الآي كيو، كم نسبته، هل هو قادر على التحصيل الدراسي؟ أما يجلس 12 سنة يعاني الأب والأم والطفل، لا، في مجالات أخرى هناك نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر، قال كل طفل ذكي لكن كل طفل في مجاله. إذن أنا أشوف ابني فعلا في أي مجال هو ذكي، تمام، أبدأ أوجهه إلى هذا المجال. إذن أحيانا المشاكل العقلية أو النمو العقلي أو التخلف العقلي عند الأطفال هو سبب، هو أحيانا ما يفهمش اللغة هذه، هو يفهم بلغة أخرى. أحيانا الطفل يعانب ويعنف، والطفل قد يكون عنده نسبة من التوحد، يعني أنت برضو أنت
1: ابحثي.
0: الطفل أحيانا في المدرسة الأستاذة تشرح الطفل عنده ضعف سمع مثلا، يعني برضو

0: دراسة أو التشخيص للطفل السليم سواء في النمو العقلي أو المشاكل اللي هي الحواس الخمس ضروري ما تكون عندي واضحة والطفل ما يعانيش منها. قد يكون الطفل مرهق نفسيا وعنده مشاكل في الأسرة وعندك كذا والأستاذة مثلا طالبة منه يكون عنده تحصيل دراسي معين. طيب ادرسي مشكلته اول وبعدين اطلبي. خاصة احنا في وضع حرب، لابد ان نقدم الدعم النفسي في كل المدارس وكل المراكز وكل الاماكن
1: وكل المواد، مش استاذة معينة
0: فعلا. ايوه لابد ما يكون الدعم النفسي مقدم على طرح المادة والمعلومة.
1: صحيح، اذا فعلا المشكلة فعلا ممكن انه هذا الطفل في المستقبل القريب سيكون يبني أسرة يعني، فبالتالي أنت الآن تورث هذه المشكلة من طفل موجود لديك عانيت منها أنت، وأيضا سيعاني منها بيت أي جديد وتستمر الحكاية. إذا عرفنا الحوار والحزم، متى أحتاج إلى استشارة متخصص؟ خلص وضعت كل ما لدي كأم أو كأسرة، أب وأم فوضعوا ناقشوا حللوا وصلوا لحل المشكلة، حاولوا فهمت طفلي، لكن وصلت إلى باب مسدود، متى أبدأ إنه أفهم إن أنا وصلت لباب مسدود وأذهب إلى استشاري؟
0: طبعاً في حال إنه أنا مثلاً وصلت إلى باب مسدود ممكن أذهب فعلاً بعد ما تقولي هذا، جربتي كل هذه الأشياء، جلست تحاورت سألت خلاص
1: اكتشفت طيب طفلي، فضروري أفهم طفلي قبل ما أذهب. أيوة.
0: إذن في هذه المرحلة ممكن تروحي إلى أو يروح الأب والأم باستشارة، والحمد لله الآن رغم أنه ما فيش يعني عندنا هذيك المراكز والكذا إلا أنه الحمد لله بدأنا يعني.
1: صحيح.
0: البداية طيبة، وحتى لو قرأت حاول أقرأ مثلا عن مثلا لو كانت المشكلة عناد أقرأ هل ابني وصل إلى هذا الحد. إذا طيب أيضا مثل ما قلت لك الفحص
1: التشخيصي
0: يعني ابني ليش ما بيفهمش، ابني ليش ما بيسمعش، افحص هذا الجوانب. في هذا الحالة ممكن بعدين استشير، قد يكون احتاج اخصائي توحد، قد احتاج اخصائي تعديل سلوك، قد احتاج اخصائي تربوي. في هذا الحالة بعدين ابدأ ابحث، والقراءة والبحث والاطلاع هي مفتاح كل علم.
1: صحيح.
0: وقبل كل شيء أنا أقول الاحتواء، كلما كنت قريبا من ابنك وكلما كنت فاهم لابنك وشاعر بحاسيسه وإيش يحتاج وأكذا، ما تحتاج أي حد، لكن في حالات فعلا نحتاج إلى مختصين، خاصة الآن مع مشاكل الإنترنت ومشاكل الوسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي خربت
1: صحيح، فالمعلومات أصبحت والأشياء موجودة متاحة في السيئة وجيدة، ففعلا كما ذكرتي هو في الأساس على الأبوين إذا ركزوا على هذه المشكلة وركزوا على هذه التصرفات. فعلا لو كان في جانب الوعي مهتمين فيه، زي جانب مثلا الأم والأب إذا اهتموا في جانب تربية الأبناء في البداية كما يهتمون في مراسم الزفاف وغيره، ففعلا هم داخلين على أسرة وتكوين شيء في هذا المجتمع، إما أن يصلحه إما أن يفسده. ففعلا المشكلة السلوكية عواقبها جدا وخيمة، فعلينا أن معنا يوتيوب كما تحدثت التقنية أصبحت متطورة، مرئية مسموعة مقالات. فلو هناك نصيحة واحدة تقدميها خلاصة لهذه الحلقة عن المشكلات السلوكية لكل أب وأم يواجهون مشكلة سلوكية مع طفلهم، فماذا ستكون هذه النصيحة سواء لديه مشكلة أو ليس لديه؟
0: والله أهم نصيحة أراها أنه تشخيص المشكلة بحجمها الطبيعي، لا أزيد ولا أنقص، لأنه أنا لما أشوف المشكلة كبيرة بتعب وهي مشكلة بسيطة، ولا أني أشوف المشكلة وأتجاوزها وأتجاوزها إلى أن أسمع يوم من الأيام أن ابني دخل في متاهة أو مشكلة أو شيء لا يعجبني. هذا جانب. والجانب الآخر أقدم نصيحة، وليست نصيحة وإنما أقول إحنا بحاجة إلى بناء أسرة، فالطفل لابد أن يعيش في أسرة هادئة، فلذلك كل الآباء وكل الأمهات اهتموا بهدوء أسركم. الأمر المهم للمختصين في الجانب التربوي ومكتب التربية، لا أدري قدرتهم على هذا الأمر، لكن أقول لابد أن يكون هناك توعية للشباب سواء مكتب التربية والأوقاف، والحمد لله الآن في بداية طيبة، في فريق وعي بينزل بوعي في المجال الأسري. لكن أقول فليكون هذا الفريق يعني أكثر وأشمل، ويكون هناك منهج للطلاب من سن تاسع إلى ثالث ثانوي، طلاب وطالبات، مدارس البنين ومدارس البنات يدرسوا التربية الأسرية، كيف أنه الابن يهيئ وينشأ أنه يمسك أسرة ويتحمل مسؤولية ويكون أب. وأيضا البنت نفس الكلام، لو يضاف منهج بسيط قراءة ولا اطلاع ولا بحوثات ولا إضافية تكون كأنشطة في المرحلة الثانوية لتأسيس شاب سيبني أسرة وبنت ستبني أسرة، لنحد من مشاكل المشاكل السلوكية وكذلك الطلاق.
1: إذن شكرا لك الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو مجلس الاستشاري الأسري في اليمن ومرشدة نفسية، فعلا معلومات تثري يعني المعلومات التي كانت لدينا وصححت كثير من المفاهيم وأيضا أوصلتنا لطريق الحل. شكرا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام
2: إذاعة مارب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. بكل ما تحمل الكلمات من معاني المحبة والوفاء، نحييكم تحية حب صادق. أهلاً ومرحباً.

وتمضي الحياة ونمضي معها، هي رحلة لنا فيها مواقف، عبر، عظات. هذه هي الحياة، قد تطول وقد تقصر، لكن أثرنا فيها لا يعترف بمقدار ما عشناه. فقد تحيا من العمر طويلا ولا يتذكرك أحد بشيء، وقد تقصر رحلتك بها، لكن أثرك الجميل كفيل بأن يجبر الغير على ألا ينساك.

صديق المستمع، وثيقة مخرجات الحوار الوطني هي الوثيقة التي أجمع عليها كل اليمنيين، وهي الضامن لمستقبل الوطن وأمنه واستقراره. هذه الوثيقة مثلت حدثاً تاريخياً عظيماً صنعه اليمنيون وباركه العالم أجمع، وبها يتهيأ الوطن وأبناؤه الكرام إلى مستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً ونبا. فاليمنيون يتوجهون إلى تحقيق النصر وبناء اليمن الاتحادي الذي يتسع لكل أبنائه الشرفاء والمخلصين. ينطلقون جميعاً صوب المستقبل الواعد بالخير والعطاء والنماء، والذي يسوده الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.

كلمات ومعاني. صديق المستمع، تواضع مع الآخرين واستمع لهم، تعاطف مع الآخرين لتصبح الشخصية الجذابة والمحبوبة. صديق المستمع، استمد العزم من نفسك وكن سيد حياتك. صديق المستمع، عندما تتحداك ظروف الحياة ويغضبك الآخرون، هدئ من روعك.

صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، هذه قصة واقعية مؤثرة لامرأة تصنع الخبز يومياً لأسرتها، وكانت كل يوم تصنع واحداً من الرغيف وتضعه على نافذة منزلها ليأخذه أي فقير جائع. وكان كل يوم يأتي رجل فقير جداً ليأخذ رغيف العيش الذي تضعه هذه المرأة على النافذة. كان هذا الرجل يقول جملة، ولكن هذه الجملة أغضبت المرأة التي تضع له الرغيف، وقالت في ذات يوم: لا يستاهل هذا الرغيف ولا يقدم العرفان. وغضبت هذه المرأة غضبا شديدا من الجملة التي كان يقولها الرجل، وهذه الجملة هي: الشر يبقى معك ولكن الخير يعود إليك. هذه الجملة التي أغضبت المرأة. وفي يوم من الأيام قررت المرأة التخلص من هذا الفقير بوضع كمية من السم في هذا الرغيف الذي تتركه له في النافذة. ولكن عند وضع الرغيف بدأت يد السيدة ترتجف من الخوف، وقررت الرجوع عن فعلتها، وقامت بالتخلص من الرغيف المسموم، ووضعت رغيفاً نظيفاً جديداً على النافذة كالعادة. وكان يوجد لهذه السيدة ابن غائب منذ سنوات طويلة ولا تعرف أين هو وما أخباره. كانت تدعو لابنها أن يرجع بالسلامة. وفي يوم من الأيام دق باب المنزل، ففتحت الباب وأصابها الاندهاش. إنه ابنها الذي غاب من زمن طويل. اندهشت المرأة لرجوع ابنها مرة أخرى إلى حضنها، ولكن الابن كان جائعا وملابسه متسخة جدا وفي حال يرثى لها. قال لأمه: كنت جائعا جدا يا أمي، ووجدت رجلا ومعه رغيف من الخبز، وقلت له: أعطني هذا الخبز لأني جائع جدا. وبالفعل قام الرجل بإعطاء الشاب الخبز، وعرفت الأم أن هذا الرغيف هو الرغيف الذي يأخذه الرجل كل يوم. وفجأة ظهر عليها الرعب عندما سمعت بهذا الخبر من ابنها، لأن في هذا اليوم الذي أخذ ابنها الخبز من الرجل هو اليوم الذي كانت تضع له الخبز المسموم. خافت الأم وقالت: كان من الممكن ابني هو الذي يأكل الخبز المسموم. لهذا صديق المستمع، افعل الخير دائماً ولا تتوقف عن فعل الخير طوال حياتك. افعل الخير حتى وإن لم تشكر. فعل الخير هو طريقك للجنة. افعل الخير ودائما ستجده. دائما افعل الخير ولو بكلمة طيبة.

نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، تعلم أن الزعل يؤثر على أعصابك، والخوف يؤثر على نبضات قلبك، والحرمان والفقد يولدان لديك الاكتئاب. فكن متفائلاً ومستبشراً بأيامك ومستقبلك، فالقادم أفضل. صديق المستمع، لا تصدق بأن أحداً لا ينقصه شيء. تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع. لا سعيد إلا من أسعده الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأفقر. فالسعادة ليست بالزواج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء الكثر ولا بالسفر ولا بالشهادات العليا ولا بالماركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت الكبيرة. إنما السعادة، كل السعادة، باتصالك بالله. درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدوداً بينك وبين الله. هذه هي السعادة الحقيقية.

مدن سياحية. المهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية، وهي ثاني أكبر المحافظات في اليمن بعد حضرموت، وتشكل الحدود الشرقية مع سلطنة عمان. تقع محافظة المهرة إلى الشرق من العاصمة صنعاء، يطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن. تبعد المهرة عن العاصمة صنعاء بحدود 1318 كيلومتراً، ويشكل سكانها ما نسبته 5% من إجمالي سكان الجمهورية، ولذلك فهي تعد أقل المحافظات من حيث عدد السكان وعدد مديرياتها. عدد مديرياتها 9 مديريات، ومدينة الغيضة مركز المحافظة. وبالنسبة للسهل الساحلي الجنوبي، يشمل الشريط الساحلي المتعرج والممتد من حدود المحافظة مع محافظة حضرموت من الغرب، وشرقاً حتى حدود صله عن مستوى سطح البحر نحو 250 متراً، وتنتشر عليه معظم المدن الرئيسة بما فيها المركز الإداري للمحافظة مدينة الغيضة، لذلك يعيش فيه أكثر سكان المحافظة. تعتبر الهضبة جزءاً من الهضبة الجبلية الممتدة من شمال عدن حتى شرق محافظة المهرة، وتتكون من سلاسل جبلية تتخللها الوديان والروافد، وأشهر جبال الغرد وسلسلة جبال بني كشيت وجبل الفك ومرارة، وشرقاً حتى سلسلة جبال القمر. يتخللها العديد من الوديان التي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وتصب جنوباً إلى ساحل البحر العربي، وأهم وأكبر أودية المحافظة تبدأ من الغرب، ومنها وادي المسيلة الذي يعتبر الامتداد الجنوبي الشرقي لوادي حضرموت، وتصب فيها الكثير من الروافد الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وعلى ضفتي هذا الوادي تنتشر الكثير من المستوطنات التي تعتمد على المياه الجارية فيه، وتعتبر أراضيه من أخصب أراضي المحافظة، ويصب هذا الوادي إلى غرب سيحوت ثم البحر.

أصدقائنا المستمعين، ما زلنا معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، كل شيء في الحياة يتبدد ويزول إلا النور، فإنه يسعى ليتعرف على جمال الحياة. صديق المستمع، أوفي بوعودك، فالوفاء من شيم الصادقين. عندما تسعى في هذه الحياة من أجلها

في النبيل تصبح الحياة ذات قيمة ومعنى. أصدقائنا المستمعين، هناك حقيقة يجب أن نتعلمها. تحتاج هذه الحقيقة دقيقة واحدة فقط لتغيير حياتك. فإذا استطعت تكوين الحلم في ذهنك وزرعه في قلبك، فلا تدع فرصة لشكوكك أن تخمده. فمن الممكن أن يصبح حلمك حقيقة، فقط ثق بالله وجرب وزرع الأمل في نفسك على الدوام. لمحة في صفحات التاريخ. أصدقائي المستمعين، نعرف جميعاً أن لكل حضارة عالمية كحضارتنا العربية الإسلامية أسس تقوم عليها، وجوهر الحضارة العربية الإسلامية الدين الإسلامي، فهو لب الأديان السماوية، وهو أساس الرسالات الإلهية إلى البشرية، وهو دين ينظم كل مظاهر وأنشطة الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعملية والعلمية، وكذلك الروحية والخلقية والكونية. وهو تشريع كامل وتراث متنوع وذخيرة حضارية شاملة وثقافة مبدعة لا تحجر على العقل ولا تقفل باب الاجتهاد، ومدنية سباقة إلى معرفة الكثير من حقائق العلم. ولهذا كله كان الدين الإسلامي وبحق الأساس الأول لقيام الحضارات العربية الإسلامية. لا ننسى أن هناك أشياء مشتركة، وهي التشابه والتماثل في الدين واللغة والعادات والتقاليد والوطن الواحد. وقد انفتحت الحضارة العربية الإسلامية على الحضارات السابقة والمعاصرة لها، واستفادت من إيجابيات تلك الحضارات بما يتفق مع روح العقيدة الإسلامية. وشكلت العديد من المدن العربية في المشرق العربي مراكز حضارية هامة في مجالات متعددة، مثل البناء والعمران، الفنون والأدب، الزراعة، الطب، العلوم، التجارة، الصناعة. وكانت ولا زالت مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً خصوصاً وللمسلمين عموماً حتى اليوم.

0: نحن معكم في واحة المستمع. أصدقائنا المستمعين الذين ينظرون إلى الأمام دائماً متمسكين بأصولهم ومبادئهم، معتزين بقيمهم وأفكارهم، منتهجين مسيرة الخير والعطاء، هؤلاء هم من يدركون أهمية صناعة المستقبل حين يستخدمون أدوات العلم الحديث في بناء الغد المأمول على قواعد الأمس المجيد، وما ذلك إلا لإيمانهم العميق بأهمية العمل الجاد والمتطور في نهضة الأمم. قبل الوداع، رشة عطر. رشة عطر. أراكي أراكي فتحلو لدي الحياة، ويملأ نفسي صباح الأمل، وتنمو بصدري ورود عذاب، وتحنو على قلبي المشتعل، فأعبد فيك جمال السماء ورقة ورد الربيع الخضل، وطهر الثلوج وسحر المروج موشحة بشعاع الطفل. مستمعينا الأحبة في كل مكان، في حلقة قادمة من هذا البرنامج يتجدد بكم لقاؤنا بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين تقبلوا منا أطيب الأماني، ودمتم في خير ووئام، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس.
1: سرنا أنا وأهل الشباب على القدم والساق، سيري على الأقدام في الشمخ العالي، في أرض محرومة على الجيب والسواق، ما داسها بالشاك مربوع الأجانب.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ريحان زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنى التحتية والقطاعات المستهدفة. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وترسيخ زيادة القانون وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية مستمرة. أطلق بمحافظة مأرب مشروع تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة الممول من الحكومة اليابانية بكلفة 5.3 مليون دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز مسار التعافي والصمود. أجرت كلية الطب البشري بجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب اختبارات المفاضلة للطلاب المتقدمين لقبول الدفعة السابعة مساق البكالوريوس، وأوضح رئيس الجامعة دكتور محمد القدسي أن 470 طالبا حضروا الامتحان من أصل 671 متقدم أثناء التنسيق الإلكتروني في أو من مختلف المحافظات، يتنافسون على 50 مقعدا دراسيا في الكلية. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي فرح الزوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح الجمهورية اليمنية بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الانتمائي متعدد المنحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة أعماله. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبة حمع نائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتورة نوها محمود عددا من الموضوعات المتصلة بالمشروعات الصحية الممولة من صندوق الجوائح ومستوى تنفيذها وانعكاستها على تعزيز قدرات القطاع الصحي إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ هذه التدخلات والسبل تجاوزها. حسام الموجز نتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحبوا بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتحدث عن الأمل، برنامج الأمل الدافع إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى العمل والإبداع والإنتاج والإنجاز. نقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع قضية مهمة

هذه القضية هي أننا في إطار الصراع بين الحق والباطل الذي لا خيار لنا فيه أصلاً. الحياة هكذا تقتضي أن يكون هناك خير وأن يكون هناك شر وأن يكون هناك حق وأن يكون هناك باطل وأن يكون هناك ظالم ومظلوم، يكون في صحة في مرض، هذه طبيعة الحياة. في إطار هذه المدافعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة من سننه في هذا الكون، قد يقف أصحاب الحق في مواجهة الأخطار الخارجية موقفا قويا شديدا صلبا، لكنهم سرعان ما ينهارون لبعض القضايا. هذه القضايا قد تكون من الداخل وخطرها أكبر بالطبع، وقد تكون من الخارج. قد يكون عند الإنسان قوة لمواجهة العدو ولمواجهة الأخطار، لكنه يضعف لمواجهة جانب الإشاعات، جانب التحبيطات. ولذلك واجه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنافقين المرجفين في المدينة، وكان خطرهم أشد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العدو الخارجي. في غزوة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. عندما اجتمع المشركون، عندما اجتمع أعداء مشروع الإسلام، مشروع الحق الذي كان يتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى دولة في المدينة للانطلاق من خلالها إلى أصقاع الأرض، لم يتركه كفار قريش أو المشركون، أو إن صح لنا التعبير مناهضي ذاك المشروع، لم يتركوه وشأنه، بل لحقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا هم الذين ابتدأوا غزوة معركة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اعتراض عير لقريش في فترة الحرب المعلنة بينه وبين قريش، لم يخرج للقتال، لكن المشركين هم الذين خرجوا بطلا ورئاء الناس وأصروا على القتال. وفي أحد هم الذين جاءوا، انهزموا في بدر وأرادوا أن ينتقموا لتلك الهزيمة في أحد، فجيشوا جيوشهم وجاءوا إلى المدينة، فكانت المعركة في أحد. لم يقتنعوا بذلك وأرادوا اجتثاث الحق بكله، فجمعوا مع اليهود مع أعوانهم في الجزيرة العربية 10,000 مقاتل، لم تشهد الجزيرة العربية لهذا الجمع من قبل مشهدا، لم تشهد له من قبل الجزيرة العربية، أكبر جيش تشهده. حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت مع أصحابه، إلا أن هناك أصوات، هذه الأصوات تريد أن تثبط من عزيمة النبي ومن عزيمة الرجال الذين معه. وقال الطائفة من أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هنا يبدأ دور النفاق ويبدأ دور التثبيطات. لا شك أن أي تثبيط ينال من بعض نفسيات المؤمنين وبالذات الضعفاء من المؤمنين، طبيعة البشر، إن وجد جانب معنوي مثبط قد ينهزم المسلم وهو في شدة قوته وفي أتون معركته مع الآخرين. ينسحب المنافقون عند هذه المواجهة لا لشيء إلا ليثبطوا معنويات الآخرين، وهذا الذي حدث، وهذا الذي حدث في الأحزاب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرف بنقض بني قريظة ووصله الخبر المؤكد لم يسمح لناقل الخبر أن ينشره بين الجند، بل كان سرا بينه وبينه. لماذا؟ لأن انتشار مثل هذا الخبر معنى ذلك سيفت في معنويات المسلمين. في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، عدد المقاتلين 1,300 يرجع فيهم عبد الله بن أبي، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي كلام من هذا؟ وقد خرج النبي بجيشه فيعود عبد الله بن أبي بثلث ذلك الجيش، تثبيط لمعنويات المؤمنين.
في حنين نفس الكلام، نحن نتحدث عن صراع.

كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه. لنخلص بذلك إلى نتيجة أن صراع الحق مع الباطل مستمر إلى قيام الساعة، وهذا نبي الله، فما بالكم بحملة الحق من بعده غير المؤيدين بالوحي. واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذه النفسيات، واجه الإشاعات، واجه الإحباطات، لكنه عليه الصلاة والسلام في الأخير علمنا دروسا في الأمل وفي التفاؤل، في الإيمان وفي العمل وفي النصر والتمكين كذلك. في حنين بدأت المعركة عندما خرج المسلمون بجيشهم إلى وادي حنين، وكان قد كمنت هوازن وثقيف لهم، وبدأوا يرشقونهم بالنبال. بدأ صف المسلمين يرتبك بادئ الأمر، وفر الكثيرون منهم، فجاء نداء التثبيط والتحبيط من بعض الذين أسلموا حديثا، فقالوا اليوم بطل سحر الساحر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في معاركه السابقة يسحرهم، واليوم قد بطل بانهزامهم. وأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. لتثبط هذه الإشاعة من عزائم المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصوته صوته عاليا وقال أنا النبي لا كذب، سمعه المسلمون. وكان بعض المؤمنين الأقوياء يقولون إن كان محمد قد قتل فلنمت على ما مات عليه. هذه هي نفسية الإنسان المؤمن. الإحباطات التي نواجهها في هذه الحياة كثيرة. قد نكون جماعة من المؤمنين، قد نكون دولة، قد نكون أفرادا، قد تكون إنسانا ناجحا، فيأتي آخرون ويهونون من إنجازاتك ويتحدثون بنوع من التقليل والتحقير في شأنك. فإن كنت صاحب عزيمة ضعيفة ستستجيب لهذه الإيحاءات السلبية ولهذا الهجوم، فتخور قواك عن أن تواصل وأن تبدع. كنت رجلا قويا فلا بأس أن يقول الآخرون ما دام وأنا سائر في طريق الحق، ما دام وأنا في طريقي فلا بأس أن يقول الآخرون ما قالوا. أستفيد لا بأس من نقد هنا وهناك إن كان النقد لغرض البناء، أما إن كان الأمر فقط لغرض التحطيم فلا ينبغي علي أن أستجيب لهذا التحطيم. إن استجبت فمعنى ذلك أنني أعلنت الاستسلام وانتصر علي خصمي، فأصبحت منهزما واستطاع أن يحقق في أهدافه. كثير من الناس في حقيقة الأمر مبدعون ومنتجون، لكن الحاسدين لا يمكن أن يتركوا لهم مجالا في الإبداع. هكذا طبيعة الحياة، عندما يراك الآخرون ناجحا لا يحاولون أن يصلوا إلى ما وصلت إليه من نجاح بجدهم واجتهادهم، وربما يفوقونك، لكن بعض الناس يذهب للنيل منك، ليس له هدف وليس له مشروع إلا أن ينال منك. طيب الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرات، أنا تعلمت وارتقيت في سلم التعليم وحصلت على أعلى شهادات، لماذا تأتي وتقول عني القول الباطل وتشكك في مصداقية دراستي، وتقول قد اشترى هذا الشهادات وإنما كان مستواه لا يؤهله لذلك، إنما جاء بهذه الطريقة؟ لماذا لا تذهب أنت وتقرأ وتنال ما نلته وتفوقني في ذلك؟ فالله تعالى أعطانا جميعا العقل. إذا نجحت جماعة أو فئة أو دولة في جوانب كثيرة، في الاقتصاد، في غيرها، لا تأتي لتشكك، وإنما حاول أن تكون أفضل. إن كنت دولة تكون أفضل من تلك الدولة، وإن كنت فرداً أن تكون أفضل منه أو تنافسه. هكذا هي الحياة. الحياة إخواني الكرام عبارة عن مدافعة بين الحق وبين الباطل، فإن كنت في صف الحق فلا ينبغي أن تنال منك أي إشاعة أو أي إحباط أو أي إقلال من إنجازاتك. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. حديثنا اليوم سيكون عن الأثر البيئي للورق.

مستمعين الأكارم، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل المطبعة وحصد الأشجار والخشب الآلي، أصبح الورق سلعة رخيصة نسبياً وسهلة المنال، مما أدى إلى ارتفاع مستوى استهلاكه وإهداره. ويندرج إهدار الورق من بين أبرز القضايا البيئية العالمية، حيث أدت هذه القضايا التي يتم تداولها مؤخراً مثل تلوث الهواء والماء وتغير المناخ وتكدس مدافن النفايات وتطهيرها إلى إجراء تعديلات دستورية من قبل حكومات مختلفة حول العالم في هذا الشأن. وأصبحت الاستدامة مطلباً بيئي يتم ممارسته في صناعة اللب، لب الورق، وتسعى الاستدامة نحو وضع حد واضح لقطع الأشجار واستخدام المياه وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك الوقود الأحفوري وتنظيف آثاره على موارد الماء المحلية.

الحية وتلوث الهواء. ومع مرور الوقت تحول إنتاج الورق إلى سلاح يدمر البيئة بسبب دورة صناعته التي تحمل في جعبتها العديد من التأثيرات السلبية. وقد أدى الأثر البيئي للورق وما ينتج من استهلاكه إلى إعادة النظر في سبيل تصنيعه واستخدامه. للحديث أكثر في هذا الموضوع سينضم إلينا الباشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب، لكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ونرحب بالباشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: باشمهندس محمد، خلال السنوات الماضية تزايد إنتاج الورق حول العالم بشكل كبير جدا نتيجة الاعتماد عليه بشكل أساسي في حياتنا، ومع زيادة الاستهلاك البشري لكميات كبيرة من الورق، هل لصناعة الورق تدمير للبيئة الزراعية والمنظر الجمالي العام من حيث اقتلاع الأشجار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على استضافتنا في هذه الحلقة التي هي خاصة بالورق وتأثيره على البيئة. فعلا الورق هو مش أثر على البيئة الزراعية، على كل مختلف مجالات البيئة، ما فيها البيئة الزراعية، البيئة البحرية، البيئة المائية، على كل مختلف مكونات الحياة. لأنه في الفترة الأخيرة تحول إنتاج الورق حول العالم وما يطلق عليه صناعة الورق اللي هي الورقة البيضاء إلى سلاح يدمر البيئة بسبب دورته الصناعية التي تحمل في جعبتها العديد من التأثيرات السلبية على البيئة، بداية من عمليات قطع الأشجار، مرورا بتأثيرات الصناعية نفسها، نهاية بطرق التخلص من هذه الأوراق، وفي منها من إعادة تدويره وعمليات الحرق التي باتت تعتمد عليها كثير من الدول في هذا الجانب من الدول من أجل التخلص من الأوراق والنفايات الناجمة من خلال الفترة الحالية. فتلاحظ أن انتشار الورق يعني في المناطق الزراعية مختلطا بكثير من المخلفات الأخرى، فبالتالي في هذا الجانب بدأت مشكلة الأوراق على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة بشكل عام في هذا الجانب.
0: طيب باشمهندس، ما هي الأشجار التي يتم منها صناعة الورق؟ هل هناك أشجار معينة، أشجار محددة، أم أنه يمكن استخدام أي نوع من الأشجار لصناعة الورق؟
1: بداية لو رجعنا للوراء إلى تاريخ صناعة الورق، نجد أول من بدأ صناعة الورق هو تقريبا عالم صيني اسمه تسالي، أول من بدأ من الورق، بدأ من الأشجار، صناعة الورق من الأشجار. هناك عدد من الأشجار، طبعا فكرة العمل استخلاص الورق من الأشجار هي عملية قطع الأشجار واستخلاص مادة السليلوز. طبعا في هناك تكون أشجار معينة يعني تكون منتجات ذات جودة عالية في صناعة الورق، اللي هي الصنوبريات، فيها شجر الكافور، عدة أنواع من الأشجار، القش، القطن، كثير من الأشجار، وأغلب شيء الأشجار المعمرة جدا، وبالتالي يتم استهلاك كميات كبيرة من اقتطاع أشجار في العالم، خصوصا في الغابات الاستوائية لإيجاد الاستخلاص مادة الورق. طبعا عملية الاستخلاص الورق هي عملية مش سهلة جدا، عملية معقدة، لأنها تعمر بداية بتقطيع الأشجار إلى دخول المصنع إلى إجراء عمليات، عدد من العمليات اللي هي الصناعية في هذا الجانب. هنا يحدث أكبر تدمير للبيئة، لأن قطع الأشجار في نفس الوقت استهلاك مياه داخل مصانع الإنتاج. الشيء الآخر، حتى في الأخير نحصل على ورقة بيضاء، هذه الورقة البيضاء يعني هي أساسا من الورق من الشجر، لكنها لما نجي نمر بمراحل إنتاجها نجد أنها فيها الكثير والكثير من المؤثرات على البيئة، خاصة في صناعتها
0: حتى تتحول إلى ورقة بيضاء.
1: نعم، لأنها يتم استخلاص مواد كيميائية لعمليات المعالجة للشجر، نفس الشيء لأنها لأجل الحصول على مادة السليلوز، وفي نفس الوقت التخلص من مادة الجنين، يتم بعدة طرق على حسب المصنع. هناك مصانع تستخدم طريقة الكبريتيد، استخلاص الورق من الكبريتيد، وفي مصانع أخرى أو طرق أخرى على طريقة الكلور والأمونيا وغيرها من هذه المواد الكيميائية السامة، وفي يدخل فيها عناصر ثقيلة في هذا الجانب لحتى تحويل المادة الخشبية إلى لون أبيض، حتى نحصل على ورقها بيضاء بهذا الشكل،
0: وهي بذاتها تعود مادة سامة.
1: بالأخير أنا تعتبر مادة سامة في عملية تصنيعها في نفس الوقت.
0: طيب باشمهندس، استهلاك الورق وإثارة لها أثار إيجابية لاستهلاك الورق؟
1: أكيد نعم.
0: ما هي الأثار الإيجابية لاستخدام الورق؟
1: أولاً نحن لا ننسى أن العالم القديم، يعني أذكر في الزمن الماضي، كان الاستخدام ليس بالورق، كان هناك يعني أقلام تخط على الجلود، جلود الحيوانات، يعني ما فيها من ضمن العلاقات الرسائل في العصر القديم، كان يستخدم هناك بجلود الحيوانات. تطور العلم، النهضة الصناعية في العالم الحديث أصبح لا يمكن الاستغناء عن الورق بشكل نهائي، بحيث أنه يدخل في كافة الصناعات، خصوصا في الطباعة، في العمالة الطباعة، في المستشفيات، في المحاليل، أوراق الترشيح، كذلك في حياتنا اليومية، الكمبيوترات، المراسلات، يعني شيء كثير جدا. فهذه لها إيجابيات جدا على البشرية.
0: في المقابل استهلاك الورق أيضا أخطار بيئية وأثر سلبي.
1: أكيد.
0: حدثنا عن الأضرار البيئية.
1: فلو نتحدث يعني هي كثيرة أضرار البيئية للورق، ممكن نستخلصها في عدد من النقاط. أول حاجة هي استهلاك المياه خاصة في الصناعة، إحنا الأضرار. الشيء الثاني إطلاق هذه الأضرار ناجمة من عمليات تخلص من نفايات الأوراق، هذه سواء من خلال عملية حرقها لما نحرق الورق، هنا مشكلة. كذلك مشكلة لما ندفنها، خاصة لأنها مأثرة على صحة المواطنين نتيجة احتواء الورق على العديد من المواد السامة.
0: الورق
1: نعم، أنا شرحت لك قبل قليل أن لما نستخلص هذه الورقة من من من من الشجرة فإنها تستخدم مواد سامة في صناعتها، وبالتالي تبقى آثار من المواد السامة داخل الورقة، فهذه عندما تحترق تكون لها تأثيرات،
0: أو عندما تدفن تكون لها تأثير أيضا.
1: نعم.
0: على التربة.
1: نعم. كذلك منها من الأضرار السلبية أنها تقضي على أكثر من 40% من الغابات في العالم نتيجة الاستخلاص مادة الورق في هذا الجانب، لأنها كما يعلم الجميع أن الورق يتم صناعته من الأشجار. كذلك عندنا تدمير عنصر هام من عناصر امتصاص الكربون، لأن احنا قلنا اللي هو الشجر، لأن الشجر يعامل مساعد في امتصاص عملية في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ولما التالي لم تخلص من كمية كبيرة من الأشجار فبالتالي ترتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وبالتالي تكون تأثيراتها على الاحتباس الحراري على غيرها نذكرها الآن. تعتبر من أسباب مشكلة الورق أحد عوامل زيادة غازات الاحتباس الحراري والتغير المناخي. أيضا عندنا مشكلة أخرى اللي هي تلوث الورق من تحلل الورق وانبعاث غاز الميثان، غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 9% من إجمالي انبعاث ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن التصنيع، كما أن 27% من النفايات الصلبة تتكون من نفايات ورقية، يعني ثلث المنتجات. ومن الممكن أن يؤدي تلوث مصادر المياه كذلك وتعبئة مدافن النفايات وإزالة الغابات. عندنا أيضا من مشكلة الأثار السلبية للورق اللي هي انتشار المخلفات الورقية وتكدسها في مكبات القمامة، تشكل 35% من المخلفات. كذلك أنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود في عملية الإنتاج، في عملية إنتاج الورق. كذلك لما نتحدث نرجع لورا في صناعة الورقة، لما يصنع الورق العجينة الورق اللي يسموها لب الخشب، هذه هي ثالث، تعتبر صناعة العجينة والورق هي ثالث أكبر ملوث للهواء.
0: صناعة العجينة نفسها.
1: أيوة، والماء والتراب كما في كل من كندا والولايات المتحدة، حيث ينتج عنها أكثر من 100 مليون كيلو جرام من الملوثات السامة كل عام. في هذا الجانب، هذه باختصار اللي هي أهم المؤثرات السلبية على البيئة،
0: على الأضرار. طيب باشمهندس محمد، موقع العربي بوست كتب الورق ليس بريئا تماما ويشكل ربع مخلفات العالم.
1: فعلا.
0: ما تعليقك على هذا؟
1: فعلا، لأن الورق هو أصبحت العالم كله الآن يعتمد اعتماد رئيسي على الورق في في في, في كل كافة مجالات الحياة، وبالتالي هناك أصبح استهلاك وتدمير للغابات الاستوائية، الغابات في كثير من الدول للحصول، أصبح الحصول على مادة الورق من خلال عملية قطع الغابات، قطع الأشجار. وبالتالي هنا تقريبا في أوروبا تقريبا 39% من الغابات تم تدميرها، لأنها تحولت إلى طريقة تجارية بدل من الغابات. الغابات هي إيش فائدة الغابات؟ إيش فائدة الشجرة معنا أساسا؟ الشجرة هي تعتبر يعني مصنع للحياة، سبحان الله العظيم. يعني الشجرة هذه تستخلص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، الذي تعرف أن ثاني أكسيد الكربون يعني ينتج بكميات كبيرة، حتى إحنا البشر يعني عندما نخرج عملية الزفير في الهواء فبالتالي نحن نطلق كميات من ثاني أكسيد الكربون، كذلك الحيوانات، فما بالك بالمصانع، بالأجهزة، بالمصانع، بالعمليات الاحتراق الغير كامل، عمليات الصناعات الأخرى، مختلف الصناعات، الآلات كلها تطلق ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء بكميات كبيرة جدا. فسبحان الله العظيم، هذه الشجرة يعني لها دور كبير في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وهي حكمة عظيمة سبحان الله العظيم. ليش؟ للحصول على مادة الكربون، لأن الكربون جزء أساسي في عملية البناء الضوئي للشجرة. فتمتص ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين، فبالتالي هذه يعني تغيرت هذه، فبالتالي أثرت تأثير كبير جدا صناعة الورق على على على المنطقة الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى.
0: طيب باشمهندس، يعتبر الورق تابع للاقتصاد الحيوي، كيف يكون ذلك؟
1: يعني انه من ضمن الاقتصاد اللي لا يمكن نستغنى عنه في هذا الجانب، واصبح شيء اساسي ومهم، خصوصا لما تحدثنا في عمليه في المحاليل في المستشفيات، في عمليات داخل المستشفيات، كذلك في الجامعات لا يمكن الاستغناء عن الورق بشكل اساسي. كذلك يعني اصبح شيء مهم، جزء من حياتنا اليوميه الورق.
0: طيب باشمهندس محمد، ما هي البصمه الكربونيه للمنتجات الورقيه؟
1: البصمة الكربونية هي اللي تحدثنا عنها قبل قليل، يعني أن البصمة هذه أنها أصبح لها تأثير جدا. الكربون أصبح يتزاد عالميا بسبب استهلاك الغابات الأشجار، الأشجار التي موجودة في الغابات.
0: طيب إذا قارنا بين الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية، أيهما أفضل؟
1: لا، كل الأثنين، يعني إحنا في مجال البيئة نقول لا هذا ولا هذا. فنحن نقول نشجع على استخدام الأكياس القماشية. طبعا الأكياس القماشية لها دور جيد جدا في بدل الاستخدام والاستفراط في الأكياس القماشية أو الأكياس البلاستيكية، لأن الأكياس البلاستيكية هي دمار على البيئة وعلى صحة الإنسان. كذلك الأكياس الورقية لا تدوم، يعني فترة بقاها قليلة جدا يعني. وبالتالي تعرف ان احنا نتحدث اليوم عن هذه الاثار الاوراق، فبالتالي نحن نفضل وكما هو واجب ان احنا نستخدم ونشجع على استخدام الاكياس القماشيه. عندما الان نروح للتسوق فاحمل حقيبه من او كيس قماشي اخذ فيها اغراضي، بدل ما يعني اخذ كل نوع من انواع اللي اشتريه من السوق في داخل اكياس، وبالتالي اصل البيت قدامي اكثر من 10 اكياس ما شاء الله، ولوث المنطقه والبيت. أخذ لي كيس قماشي وأجمع كل أغراضي داخل هذا الكيس.
0: وإذا قارنا بين من ناحية التلوث البيئي بين الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية؟
1: في الأكياس الورق تقريبا أنها أقل ضررا من الأكياس البلاستيكية، لأن البلاستيك هو تعتبر مدمر، خاصة عندما يتم عمليات الحرق وصعوبة تحلله في الطبيعة في هذا الجانب.
0: طيب باشمهندس، في المدارس ينصح الطلاب دائما باستخدام أكياس ورقية والابتعاد عن الأكياس البلاستيكية، ويطلب أيضا منهم توعية أهاليهم في المنازل باستخدام الأكياس الورقية، أيضا عند ذهابهم إلى السوق يستخدموا الأكياس الورقية، في كل شيء يطلب منهم استخدام الأكياس الورقية بحيث أنها أفضل، حتى أنه في بعض المدارس بيعلموا الطلاب كيف يصنعوا الأكياس الورقية بنفسهم.
1: نحن هذه الأكياس الورقية هي لا بأس بها، وتعتبر يعني انها وسيله افضل من الاكياس البلاستيكيه، يعني حقيقه، لان اثارها ليست بمستوى التاثير الذي تتعرض له ما تحصل له الاكياس البلاستيكيه، لان الاكياس البلاستيكيه كثير خطيره جدا ومدمره للبيئه. لكن نحن من هنا ومن هذا المنطلق نحث الجميع على استخدام الاكياس القماشيه. الاكياس القماشيه لها دور كبير جدا، يعني انها لا غير مؤثره، لا غير مؤثرة لا على البيئة ولا على صحة الإنسان. أما بالنسبة للأكياس البلاستيكية فهي خطورة جدا، كما نصح سبق أن تحدثنا في حلقة سابقة حول أضرار الأكياس البلاستيكية، كما ذلك انتهزا فرصة خلال هذه الحلقة نحن ننوه بالأخوة المواطنين عدم استخدام الأكياس البلاستيكية للأغراض المأكولات، سواء المأكولات خصوصا المأكولات الساخنة من أطعمه ومشروبات، لأنها في أحد التحلل للمادة البلاستيكية داخل الكيس، وين تنطلق مواد كيميائية سامة إلى داخل الغذاء، وهذا وجب التنبيه.
0: طيب باشمهندس، التحلل الذي بيحصل في الأكياس البلاستيكية يعني ما بيحدث نفسه في الأكياس الورقية عند استخدام أحيانا بيلفوا فيها بعض المأكولات وكذا؟
1: أيوة، بالنسبة للتحلل هي اللي قلنا من مشكلات البلاستيك أنها صعوبة التحلل في الطبيعة. فبالتالي تحصل الورق هو أقل يعني يتحلل بسرعة في الطبيعة جدا، كما أن الورق يعاد استخدامه. في مشكلة الأكياس البلاستيكية صعب أنك تعيد أكياس بلاستيكية، أو لا نادرا يعني في هذا، في عادة الآن بدأت عادة البلاستيك بشكل كبير في كثير من الدول وعادة منتجاتها في هذا الجانب، لكن أقل خطورة من الأكل لها، يعني كل ما هو منتج فوق يشكل خطر على الإنسان، سواء أو منتجات ورقية أو منتجات بلاستيكية. فيفضل الواحد يستخدم الخزف في خاصة في المأكولات في هذا الجانب. عندنا لما بعض نلاحظ كثيرا من بعض اللفائف الغذية خاصة بالبوفيات يعني أو السفري ياخذ داخل اوراق، المشكله نزيد الطنبله لما تكون هذه الاوراق حق صحف ومجلات وبالتالي تحتوي على احبار الطباعه، وبالتالي لها تاثيرات على صحه الانسان.
0: طيب باشمهندس، كيف يمكن التخلص من الاوراق بطريقه صحيحه او بطريقه اقل ضرر على البيئه؟
1: طبعا افضل طريقه هي اعاده التدوير، اني اعمل على اعاده تدوير المنتجات الورقيه بشكل عام. في العالم الآن أصبح يستخدم إعادة تدوير الورق بشكل كبير جدا، فبالتالي تحصل يتم إعادة استخدام الورق تقريبا إلى 8 مرات إلى 9 مرات، بعض الأحيان إلى 15 مرة يتم إعادته. لكن المشكلة في إعادته لما يعني كل مرة أعيده تقل النسيج الداخلي لمحتوى الورقة أو الاحتمال الورق في هذه، وبالتالي يضاف له لب العجينة اللي هي مستخلصة من مادة السيلولوز من الأشجار. يعني إيش عمل على تجديده. فبالتالي لاحظ في بعض الصناعات الكراتين هذه بعضها أكثرها معاد، كذلك الغلاف أو الجرائد، يعني الصحف صعب أنك تعيد إعادة تدوير الصحف. الصحف الآن مادة رقيقة جدا، وبالتالي النسيج اللي داخلها يتمزق بسرعة. لكن هناك في الورق المقوى هذا أغلبه معاد استخدامه، معاد يعني تدوير، وتعتمد على كثير من الدول في إعادة تدويره، كذلك ويتميز باللمعان والثبات. كذلك الورق اللي هو خاص بالطباعة في محلات الطباعة الكثيرة هذا معاد استخدامه في هذا الجانب، وبالتالي هناك إعادة تدوير للمنتجات الورقية كثيرة، وبعضها لا اللي صعب يعني قليل استخدام إعادته. لكن احنا لما نلاحظ وضعنا بالعالم الثاني، يعني احنا يعني متأخرين كثير جدا في هذا الجانب. أول حاجة بسبب التوعية، بسبب الحروب التي تمر بها المنطقة العربية خصوصا في اليمن، فبالتالي أصبح الإنسان هو الأساس، يعني إذا لم يكن هو حريصا على صحته وعلى بيئته، فمن هنا نخاطب الأخوة المواطنين يكونوا حريصين في هذا الجانب في رفع المخلفات، سواء بلاستيكية سواء ورقية، لأنها كل هذه تعتبر ملوثات ولها تأثيرات على صحة الإنسان وعلى تدمير البيئة.
0: طيب باشمهندس، نلاحظ أنه غالبا ما يتم حرق المنتجات الورقية، سواء كانت الكراتين أو المناديل أو الأوراق بشكل عام.
1: لأنها في قلت لك بعض، حتى عندنا الآن احنا نلاحظ احنا في مستوى، احنا تحدثنا قبل عن إعادة تدويرها على مستوى العالم، لكن عندنا الآن ممكن إعادة استخدامها، يعني كراتين تستخدم جدا في بعضها، تستخدم في عملية في داخل البيوت، بعضهم يستخدمها زي فرش للصيانة، بعضهم يستخدمها في هذا اللي هو على سبيل المثال في عملية حفظ الأشياء جدا تحتفظ بها داخل كراتين، فبعض يعاد استخدامها بشكل طيب.
0: ليس هناك أضرار كبيرة إذا تم حرقها بعيد عن مثلاً بعيد عن المناطق السكنية أو؟
1: لا، هو أكيد عندنا في اليمن كل شيء يروح للحرق.
0: فعلاً.
1: لكن نسأل الله يعني التخفيف من هذا، خاصة المشكلة أكثر ما تكون خطيرة عن ما يتم حرقها داخل الأحياء السكنية. سواء ورقية أو بلاستيكية في هذا.
0: المواد السامة تنبعث.
1: تنطلق جداً خاصة لما أكون في مكان، يعني بعض الأحياء السكنية مع الأسف الشديد أصبحت محارق داخل الأحياء، يعني جمعوا المخلفات وحرقوها، وهذا غلط كبير جداً جداً جداً.
0: فعلاً هذا اللي لاحظه، بدل ما ينتظر.
1: أين بدل ما ينتظر عامل ينتظر سيارة الخاصة بهذا الشيء، لاحظ أنهم يقوموا بحرقها، فهذا غلط كبير جدا، وهذا يعتبر من نقص الوعي ومن نقص الوعي البيئي والصحي في هذا الجانب، لأنها ضررها كثيرة جدا على صحة الإنسان والمجتمع.
0: هل يفضل عزل المواد الورقية؟

0: عند مثلا ذهبها إلى مكب النفايات، هل يفضل عزل المواد الورقية عن بقية النفايات أم أنهم إذا حطهم مع بعض كلها؟
1: هو عندنا تعرف الواقع يا أستاذة، الواقع الحالي يعني هو أن الكل يرحل، كل المخلفات هنا في محافظة مأرب ترحل إلى المقلب الوحيد اللي معنا، فبالتالي هذا المقلب هو غير مؤهل وغير صحي وغير مجدي في نفس الوقت، لأنه في المقالب الطمر الصحي هناك يتم فيها فرز يعني عدة مراحل لحتى تصل إلى مرحلة الأخيرة، مرحلة الدفن هو مرحلة الجمع ومرحلة الفرز، ففي هذه المرحلة يتم الفرز فيه مواد يمكن إعادة استخدامها.
0: هذه الطريقة الصحيحة.
1: هذه الطريقة الصحيحة. كذلك عندي بعد ما فرز الجمع وبعدين عملية التخلص، كذلك عملية التخلص لها يعني مواصفات خاصة مش أي كلام، أني أجمع المخلفات الطبية تكون يعني وبعد ما تكون رماد المخلفات الطبية شرط أني أجمعها في مكان في غرف خاصة يعني في مربع خاص داخل المقلب، المخلفات البلاستيكية على جهة أخرى. لكن ما شاء الله عندنا يعني في المحافظة طبعا وبسبب الوضع القائم والحروب القائمة بات من الصعب، والسلطة المحلية تعتبر يعني شايلة جهد كثيرة في هذا الجانب مع مكتب التحسين. ونسأل الله أن يخرج للنور
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة باشمهندس محمد يعني تحب توجهها؟
1: والله نحب نوجه الأخوة المواطنين والمستمعين بخصوص المخلفات سواء الورقية أو البلاستيكية، فإنها لها أضرار كبيرة جدا على الصحة العامة، كما نستحب نشجع الأخوة المواطنين على استخدام الأكياس القماشية. الأكياس القماشية هي أفضل من الأكياس البلاستيكية، لأن الأكياس البلاستيكية والورقية كلهما نوعان أو صنفان لعملها واحدة. هذا ما عندي. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك الباشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله جميعا.
0: نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وشكرا لكم متابعينا في كل مكان، نلقاكم في حلقة قادمة، ودمتم ودام الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.

0: تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. مرحبا.

0: شاركنا الريادة.
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم الوعي الاقتصادي الذي نطل عليكم كل يوم لنناقش معكم أهم الطرق والنصائح الفعالة في تنمية وعيكم الاقتصادي ومشاريعكم. سنكون معكم على مدار 20 دقيقة لنقدم لكم مجموعة من المعلومات والتحليلات الشيقة بخصوص موضوع حلقة اليوم، وهو صناعة المحتوى وفكرة التسويق للخدمات المشاريع، مع ضيفنا هنا في الاستوديو المصمم قلب الدين عبدو. مرحبا بكم أستاذ.
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله. ترقبوا المزيد بعد هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. نحن نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام مع موضوعنا صناعة المحتوى وأهميته في التسويق للخدمات والمنتجات في عالم ريادة الأعمال. أستاذ الكريم، لو أتينا للتحدث على صناعة المحتوى، فما هي صناعة المحتوى في عالم ريادة الأعمال والمنتجات والخدمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لصناعة المحتوى هي إنتاج المواد الترويجية للجهة الذي أحتاجها أو
1: مشروع.
2: للمشروع الذي أنا أحتاجه، فكل ما ينشر أو يقرأ أو يسمع يعتبر صناعة محتوى.
1: لو تحدثنا عن أنواع صناعة المحتوى، مثلا إذا من عملكم في مجال الجرافيكس، فصناعة المحتوى تتعدد ما بين تصميم وكتابة نص محتوى، في بعض الأحيان كما تحدثتم أنها مرئية أو مسموعة. من خلال تجربتكم، كيف كانت، ما هي مراحل التي تمر بها صناعة المحتوى للمنتجات مثلا؟
2: أولا، دائما قبل ما أبدأ أنا في إنتاج المحتوى الذي أحتاجه أو في إنشاء المحتوى، لازم أنه أعرف إيش الرسالة الذي أنا أحتاج أوصلها للجمهور أو للشريحة المستهدفة. فهذه دائما أنا أشوف أنه نقطة إحنا فيها، وأشوف أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع دائما يقول لك نحتاج أفكار، يلا نحتاج أفكار. بالرغم أنه المفروض أنه أنت تبدأ من قبل الأفكار إيش تحتاج توصل للناس. فأنا لما يجي لعندي إنسان يقول لي أحتاج فكرة رهيبة، بكل بساطة أنا أسأله إيش الرسالة إيش توصلها للناس. يعني تحتاج من خلال الفكرة هذه تقول للناس إيش بالضبط. إذا عرفت أنت إيش تحتاج تقول للناس، المحتوى بيكون مضبوط. بعرف أوزن المحتوى المناسب للفكرة أو للرسالة الذي نشي نوصلها. فأول شيء هي الرسالة، إيش بتقول للناس. بعدين بندخل بعدين في مسألة الأفكار، ونختار بعدين أيش المحتوى الأنسب. هل ستوري، قصة ممكن أنشرها، هل تصميم، هل ممكن لوحة تعلق في الشارع. أختار الوسيلة المناسبة اللي توصل لي الرسالة هذه، لأنه قد ربما أنه الفكرة هذه أنا أشتيها فيديو، بس هي ما لا يمكن توصل عن طريق فيديو. الأفضل أنها تكون عن طريق تصميم. في أفكار لا يمكن أن أوصلها عن طريق تصميم، الأنسب لها أنها تكون فيديو. وهكذا.
1: لو أتينا نتحدث عن هذه الأنواع اللي ذكرتموها، مثلا إذا أنا صاحب مشروع، لنقول مثلا مشروع تجاري اللي هو محل تجاري وتاجر، فأريد أن أنشر عن منتجاتي وأن أنا أوفر كل شيء. لو أتينا التحدث على هذه مثلا اللوحة الإعلانية اللي بتكون بالشارع، إيش مثلا أختار فكرتها، أو آتي لكم بماذا كصاحب مشروع ضروري أنتبه أنه تكون أي، حتى لو كان المصمم أرشده على بعض الملاحظات، إذا كانت قصة، إذا كانت منشور ينشر كجمعة مباركة مثلا مع منتج من منتجاتي، فلو تحدثنا عن هذا الشيء.
2: أنت دخلتي في موضوع عويص جدا بالنسبة لصناعة المحتوى، ونعاني منه بشدة. الآن من الأشياء التي نعاني منها إحنا أنه نخلط في مسألة الاحتياج بالنسبة لصناعة المحتوى. يعني أنا معي لوحة مثل ما ذكرتي، لوحة في الشارع. اللوحة المعلقة في الشارع مش الغرض منها أن أنا أعرض فيها منتجاتي، لا. فأنا لازم أن أنا أفصل كل حاجة في بابها. أنا معي كرت، الكرت الهدف منه أن أنا أكتب فيه بيان التواصلي، أخليك تتواصل معي، هذا الغرض من الكرت. مثلا إذا قلت لوحة في الشارع، الغرض من اللوحات غالبا اللوحة اللي في الشارع أنا بقرأها وأنا ماشي، مش فاضي أنا أشوف منتجاتك كلها في اللوحة. يعني
1: اختصار.
2: فلازم أنك تختار لكل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه لكل رسالة الوسيلة الأنسب لها. فأيضا مسألة الجمعة المباركة هذه في معي موقف أذكره لأنه كان شخصي بي أنا يعني. في يوم من الأيام أنا كنت أبحث عن شركة لها علاقة بالبلاستيك وهذه الأشياء في مأرب، واكتشفت أن في مصنع بلاستيك في مأرب. أنا تفاجأت، دخلت على طول في صفحتهم، كنت أشوف خدماتهم والأشياء هذه لأنه كنت أحتاج بعض الأشياء. فلما دخلت صفحتهم أكتشف أنه جمعة مباركة، جمعة مباركة، جمعة مباركة، كل منشوراتهم جمعة مباركة. وأنا من قبل أصلاً مش من أنصار جمعة مباركة تماماً، يعني بالنسبة للترويج عادي ممكن أنا أعملها مرة مرتين طبيعي ما فيش مشكلة، لكن إحنا صرنا نفهم الترويج أنه لا ضروري جمعة مباركة وخلاص. لا، صفحاتك لازم أنا أدخلها وأعرف إيش خدماتك الموجودة فيها.
1: كل أيوة. كل صورة في صناعة فكرة لصناعة المحتوى، فكرة لعرض المنتج.
2: بالضبط. مثلاً مسألة جمعة مباركة هذه أنا أعملها ممكن في صفحتي، ممكن أنا أستهدف بها جمهوري الشخصي اللي تربطني بهم علاقة شخصية،
1: يعرف منتجاتي.
2: أيوة.
1: أصلاً
2: أيوة. بحيث أنه هذا صاحبي هذا كذا، أقوي الرابط بيني أنا وياه أو بين الإنسان هذا وجهتي الذي أنا أشياء أسوق لها. فلازم أن احنا نفصل كل حاجة في مجالها. مسألة الصور وعرض المنتجات هذه تكون في بروشورات، في أشياء
1: تعريفي، ملف تعريفي،
2: ممكن بروفايل، ممكن كذا، ممكن ما صعب أن أنا أدخلها مثل ما بنشوف في بعض الأحيان كرت، أجي أخذ كرت وأشوف أنه عارض كل المنتجات في الكرت. صعب، أنت فعلت لي حشو ما فيش له أي داعي. فهذه لازم أنها توضح وتفهم بشكل أساسي، يعني
1: أن محتويات الكارت إيش تكون، محتويات الصورة، اللوحة الإعلانية، محتويات
2: بالضبط.
1: حتى الأكياس القماشية مثلا لما يضع فكرته
2: نفس الشيء. هذه الغلطة هي تكرر كثير يعني. فلازم نحن في عند إعدادك للمحتوى تعرف بالضبط الوسيلة المناسبة التي تخدم هذه الفكرة،
1: وأنها أيضا تساهم في التسويق. لو تحدثنا مثلا أن التسويق، إذا ضربتم لنا أمثال عن التسويق، أو مثلا صاحب منشأ أو مشروع طلب منكم أن تعاقد معكم لفترة أن أنتم تعرضوا لمنتجاته، فماذا كانت أثاره والأصداء التسويق هذا المستمر من خلال المحتوى المتنوع لمنتجاته؟ هل تأثر أو لا تؤثر؟
2: أكيد أنها تؤثر بشكل كبير جدا. أنا لو ما
1: نحن نرى أنها ثقافة مفقودة لدى، كما تحدثتم أن مصنع بلاستيك موجود ولا نعرف عن كثير من المصانع وكثير من المشاريع التي يحتاجها المواطنون، لكن لا يعرفون عنها بسبب تسويق وصناعة المحتوى أنه مهمل في المؤسسات.
2: أكيد إحنا طبعا أنا أعذرهم من جهة، أعذرهم لأنه ثقافتنا عادي متأخرة في هذا الجانب شوية، لكن في نفس الوقت لازم أن إحنا نتواكب مع المتغيرات التي تحصل الآن. الآن كل ما يتعلق بالتسويق بيمشي مراحل، سنين ضوئية بتمشي أمامنا بسرعة، ما صعب أنك إذا ما واكبتهاش تلحقها في يوم من الأيام. صعب جدا يعني، خلاص فاتتك فاتتك، تحتاج بعدين جهد مضاعف علشان أنك توصل إلى ما وصله غيرك. في هذا الجانب أنا أشوف مثلا لو قارنا كوضع محافظة مأرب، أنا عرفت مأرب من زمان وعرفت تجار في مأرب كانوا ما زالوا يعني في بساطات عادهم.
1: صحيح.
2: اليوم أشوف ما شاء الله،
1: ولا صعيبا أن يبدأوا من البداية. صحيح، هكذا
2: طبيعي،
1: البداية
2: طبيعي جدا يعني. ما فيش مشكلة، هو مش هنا جوهر الموضوع.
1: لا أيوة،
2: الفكرة أنه الآن صاروا وين.
1: صحيح.
2: ومن ضمن الأشياء المهمة الذي عملوها أنهم تواكبوا مع المتغيرات، سوقوا صح، أعدوا محتواهم بشكل صحيح، اختاروا الوسائل المناسبة ووصلوا للذي وصلوا إليها اليوم. فهذه من الأشياء التي تساهم في نجاحك بشكل أساسي جدا،
1: وتعريف الجمهور بك أصلا. لو أتينا للتحدث عن ما هي الأخطاء الشائعة في صناعة المحتوى، مثلا أن كما تحدثتم الحشو وغيرها وكذا، فمثلا هل أنتم مع أنه أعتمد فقط في صناعة المحتوى أنه تكون جميعا صور، أو أنوعها أن تكون مرئية مسموعة؟ هل أنتم مع تنوع صناعة المحتوى للتسويق لمنتجاتي، أو ألتزم بصناعة محتوى معينة يعني؟
2: بالنسبة للأخطاء، أول خطأ هو ذكرنا إحنا قبل قليل الحشو. مسألة قبل الحشو الذي هو مسألة أنه لازم أن أنا أعرف بالضبط الوسيلة المناسبة للمحتوى الذي أنا أعده وأصنع أو أنشأه. من الأخطاء أيضا أنه أركز أنا على منصات ما تنفعنيش ما تخدمنيش. مثلا أنا الآن تاجر متواجد محل هان عندنا في مارب وخدماتي كلها للمتواجدين في مارب، وأروح أستهدف أو أنشر مثلا نقول في تويتر أو إكس، يعني في الأخير جمهور مختلف ما يخصكش، يعني بعيد. ممكن إذا أنت تطمح طبيعي ما فيش مشكلة، أو أروح أنشر في إنستغرام ما زال يعني عندنا مش بالقدر اللي بنشوف عند دول أخرى. فلازم أن أنا أعرف بالضبط كيف أتعامل مع وسائل التواصل الموجودة حاليا، لأنها صار هي عمود صناعة المحتوى حاليا،
1: لأن كل فئة لها جمهورها.
2: كل شيء صار في التواصل الاجتماعي، هذا لازم أنا أركز عليه. مثلا إذا كنت أنا أستهدف المملكة العربية السعودية كمثال، فمن الأشياء برامج التواصل السناب شات مثلا، صحيح. لازم أنا أدخل في وادي السناب شات ضروري جدا، ماشي بخسر سوق كبير. فهذه لازم أنا أفرق بينها وأستخدمها بشكل
1: القنوات اللي أنشر فيها
2: بشكل صحيح. مسألة التنوع مهمة أيضا، مثل ما ذكرتي أنت، أتنوع بين الصورة بين الفيديو بين المحتوى المكتوب، لازم أنا أتنوع بشكل أغطي كل الوسائل المتاحة، لأنه كل شيء بيخدمني في حاجة مختلفة. وفي نفس الوقت في برامج تواصل مخصصة، مثلا لو أنا رحت أنشر لو نقول مثلا في تيك توك مخصص للفيديوهات، لو ما أسير أعرض في تيك توك مثلا صور، ها الصور ما بيكونش أثرها مثل الريلز والفيديو، فلازم أنا أفهم أنه هذا البرنامج مخصص لكذا، هذا التطبيق مخصص لكذا، وأطلع أكثر في هذا الجانب بحيث أنه أوصل لنتائج الذي أشتيها.
1: طيب تحدثنا مثلا عن الجمعة المباركة، وتحدثتم أن تصميم الجمعة أنتم لستم يعني مثلا، هل تصميم الجمعة ممكن أستغله أن أنا أسوق لمنتجاتي، أعرض كل جمعة منتج جديد بس بنفس الوقت أنه كتهنئة، أو فقط أخصص جمعة مباركة مع شعاري أو هويتي التجارية؟
2: بحسب الهدف الذي أنا أشتي أوصله للناس. إحنا ذكرنا من قبل مسألة إنه إيش الرسالة الذي أشتي أوصلها للناس، هذه أول سؤال لازم إن أنا أسأل نفسي. تصاميم الجمعة أنا مش أكبر من مسألة تصاميم الجمعة، لأنه في بعض الأصحاب قد صاروا يعني يعرفوا عني هذا الشيء، إن أنا معادي لهذا الشيء، وأنا في الأخير أريد الناس أنها تفهم، يعني عشان الناس تفهم وتغير قناعاتها.
1: صحيح، لأنه في بعض الأحيان أصحاب المشاريع يرى أن صناعة المحتوى والتسويق المرئي له كما تحدثتم أنه فقط أنا أشتي مصممة تعاقد معي لتصميم الجمعة المباركة فقط.
2: أيوة، وهذا خطأ. لا، أنا في الأخير ممكن مثل ما ذكرت أن أنا أستغل مناسبة الجمعة في أن أنا أعرف الناس بخدماتي، ما فيش مانع. ممكن أنا أعمل مثلا لو من باب المثل، لو قلنا تصميم، ممكن أنا أعمل تصميم لأحد المنتجات أو لخدمة من خدماتي، وفي الأخير أكتب لهم جمعة مباركة عادي، ما فيش مشكلة. لكن الذي أشياء وصل أنه عرف الناس بك، عرف الناس بخدماتك، ولو حتى بتصاميم جمعة مباركة، بس أنك تخليها فقط
1: متنوع، يعني في معك أنواع أخرى لتقديم،
2: بس أنك تخليها فقط جمعة مباركة بس هكذا بدون أي هدف وأسبوعيا وتكتفي بها بدون أي تسويق آخر لنفسك، هذا مش صح.
1: صحيح. إذا أتينا مثلا للتحدث على هذه النقطة، مثلا في بعض التصاميم، هل أنتم مع أنه أنا كرب مشروع أقول للمصمم تبعي أحتاج إلى شخص يكتب؟ نحن نعرف أنه صناعة المحتوى مكونة من صناعة محتوى كتابي اللي هو كاتب المحتوى ومصمم وغيره، هل أنا أسعى إلى تصميم يشرح قصة من منتجي أو كذا؟ مثلا إذا أتينا نتحدث عن تصميم بوستر أو إعلان لمشروب، هذا المشروب أشتي أشرح أنا أنه طبيعي، هل الأفضل أن أنا أعمل هذا، أبلغ المصمم أن أنا من خلال الصورة أصنع لي قصة يكون في مزرعة وكذا يبين أنه طبيعي، أو أكتفي فقط بصورة المنتج صورة عادية جامدة وأشرح تحت أكتب أن منتج يتميز بأنه طبيعي وإلى آخره؟ فنعمل توعية من خلال الموضوع هذا.
2: شوفي، هذا شيء مهم. أنا الآن البوستر اللي ذكرتيه مثلا، لو كنا نحن البوستر هذا بينشر في صفحات التواصل. إذا كنت أنا بنشر البوستر ما بطبعش طباعة مثلا ويعلق في أي مكان، إذا كان منشور فأنا لا أفضل أنه يكون محشو نصوص. لا، النصوص إذا كنت أنا ممكن أطبع طباعة أو حتى طباعة أو إذا كان إذا كان دعايتي النفسي قوية وأنا مغطي كل جوانبها، حتى لو كان معي بوستر معلق في الشارع الناس عارفين من أنا لأني سوقت لنفسي صح، بيشوفوا البوستر ويعرفوا أنه تبعي البوستر هذا، وصفحاتي موجودة عندهم وكل خدماتي موجودة عندهم، والكلام اللي كنت بوصله في البوستر المطبوع بيحصله في مكان ثاني إذا كان تسويقي مضبوط وصحيح. الحشو بشكل عام
1: سواء نصوص
2: ليس صحيح بشكل عام. الآن مثل ما ذكرنا أنه البساطة هي الأساس وهي الذي تسود في كل الأحيان، فالحشو بشكل أساسي لا يعتبر شيء صحيح. سألتي أنه هل رب العمل هو الذي يشرح الفكرة وهذا الأشياء؟ رب العمل أو صاحب العمل ممكن أنه يشرح لي الرسالة، الرسالة الذي أشياء وصلها فقط،
1: منطق طبيعي.
2: أيوة، لأنه هو مش مطلوب من صاحب العمل أنه يفكر معي، أنا مصمم مش عملي في الأخير، بس مطلوب منه أنه يقول لي
1: ميزات المنتج.
2: أيوة، ممكن ميزات، ممكن كذا.
1: أيوة،
2: إيش يعني أول ما تشوف البوستر، الناس لما تشوف البوستر إيش الحاجة اللي توصل لهم؟ أنت تقول لي هذا الشيء، أنا علي الفكرة كمصمم. وهذا لا يمنع أيضا أنه صاحب العمل يشارك في الأفكار إذا كان يفهم في هذا الجانب، ما فيش معنى.
1: فقط هنا أن على صاحب العمل أنه يأتي بالفكرة، مثلا إذا تحدثنا عن الحقائب، حقائب السفر، إذا قال أنها متينة مثلا، صفة المتانة، فهذه المعلومات البسيطة ممكن أنه كما تحدثتم أن معي محل تجاري فيه عدة منتجات، أو أنا شخص مشروع أقدم عدة خدمات. فلو أتينا للتحدث عن الخدمات، هل تنوع الخدمات يعتبر حاجز في صناعة المحتوى؟ يعني مثلا في ناس يقول أنا خدماتي تعليمية فقط، دورات، في ناس يقول أنا خدماتي منتجات للأكل والشرب، في ناس يقول منتجاتي كما تحدثتم بلاستيك. البعض يقلل من قيمة المنتجات التي يقدمها وأن هناك جمهور لها. فلو نتحدث عن تنوع الخدمات، أنه هل كل تنوع خدمة له طريقة في صناعة المحتوى له، ولا له طريقة في التسويق؟
2: احنا نقدر نقول اولا خلينا صحح، انت ذكرت قبل شويه انه صاحب العمل يجيب الفكره، لا هو يجيب الرساله هذه، الفكره الباقي علينا احنا يعني كمصممين وكاصحاب عمل او كمتخصصين. بالنسبه للتنوع، طبعا الاساليب هي هذيك ما بتغيرش، الاساليب حاليا نقدر نقول انها ثابته معك، السوشيال ميديا، تصاميم، ريلز، محتوى مكتوب، محتوى مطبوع، بوسترات، بروشورات، هي ثابتة ما بتغيرش. لكن اللي بيتغير
1: تنوع الخدمات، قصدي
2: تنوع الخدمات طبيعي انه يتغير، بس كوسائل دعاية وصناعة محتوى هي هذيك ما بتغيرش
1: يعني
2: بشكل
1: انها قابلة
2: كبير.
1: اي خدمة تستطيع ان تسوق لها
2: بالضبط بحسب احتياجك. يعني انا مثلا ممكن ان انا بحكم عملي احتاج منشور في جرائد، لأن أنا مستهدف شريحة معينة بتطالع الجرائد، ولو إنه
1: قراء. أيوة
2: ولو إنه ما عاد فيش جرائد، بس ممكن في جرائد الآن صار بي دي إف إلكترونية ممكن. فأنا مستهدف هذه الشريحة، ممكن أنا أنشر في جرائد، لكن أنا ما ليش أي علاقة بهذا الوادي، ما أروحش إن أنا أتعب وأخسر في هذا الجانب. فلازم أنا أفهم شريحتي وين وأعرف كيف أستهدفهم.
1: طيب لو أتينا للتحدث عن صناعة المحتوى ودورها في التسويق، نرى أن هناك فكرة محفورة لدى الجميع، أنه هل في بداية مشروعي أسعى إلى التسويق وأسعى إلى صناعة التنوع وفي نشر خدماتي، أو أنتم مع أنه ما هي في البدايات هل أتجه إلى صناعة المحتوى أو أتركها فقط؟ نرى الآن أنه الشركات الكبرى هي فقط من تسوق وتقوم بصناعة محتواها وعرض منتجاتها، أو المشاريع اللي موجودة حاليا ممكن أنها تكون؟
2: أنا مع صناعة المحتوى لكل المشاريع، سواء كانت بادئة أو عريقة في المجال، في أي مجال لازم أنها تدخل في هذا الجانب. صحيح صناعة المحتوى هي مكلفة، لأنه مثل ما ذكرتي أنت قبل قليل أنه تحتاج.
1: هل أنتم مع أنه رب العمل ضروري أنه يخصص مبلغ للتسويق؟
2: هذا شيء مهم جدا وأساسي. طبعا أنا ما بقولش إنه حتى أصحاب المشاريع الناشئة أحبطهم أقول لهم خصصوا مبالغ ومدري إيش، لا،
1: ممكن تكون نسبة بسيطة وتزيد،
2: لكن بحسب قدرتك، بحسب ممكن إنه أنت كصاحب مشروع ما تحتاج كل التكاليف اللي يحتاجها صاحب شركة كبيرة، ممكن أنت تتعلم الأشياء اللي تحتاجها بشكل مبسط وتبدأ أنت كصاحب المشروع نفسه، بعدين مع الوقت بتجيب موظفين ورب العالمين يفتح عليك وأمورك طيبة. بس انتبه انك تكلف نفسك فوق طاقتك في البداية، يختلف ما بين الإنسان الذي صار معه شركة كبيرة أو
1: ممكن أسبوعيا تكون في البداية
2: بيوضع خطة واضحة، بيكون عنده هناك المدير الإبداعي، بيكون عنده طاقم الفريق اللي يصنع المحتوى، بيكون عنده المصورين، خبراء التسويق، مدريش، كله بحسب إيش قدرتك واستطاعتك. أما إذا كنت أنت بسم الله الرحمن بادئ في مشروعك الشخصي والتجاري، فلا تكلف نفسك فوق طاقتك، ركز على صناعة المحتوى بشكل شخصي، عزز قدراتك ومهاراتك في جانب التصوير، إذا كان معك منتجات تعرف أنك كيف تصورها حتى بجوالك، مش شرط أنك تشتري لك الكاميرا الحلوة والمدريش، لا، صورها في مكان حلو، في إضاءة حلوة، صورها، تعلم كيف تصورها بجوالك، في تطبيقات تسهل عليك التصميم الآن بكل بساطة، ما فيش داعي أنك تكلف نفسك وتروح عند مصممين وتعب نفسك. لما يفتح الله عليك بعدين انت ما عاد بتكونش فاضي اساسا انك تصور انت وتصمم انت اذا فتح الله عليك،
1: صحيح،
2: في وقتها ممكن انك بعدين تستعين باصحاب خبرات اكثر،
1: صحيح. ومن هنا في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا المصمم قلب الدين عبدو، نشكركم على هذه المعلومات، وفعلا صناعة المحتوى وفكرة التسويق هي مهمة جدا في جانب زيادة المبيعات وفي جانب معرفتك اكثر لدى الجمهور. شكرا لكم استاذ.
2: والعفو.
1: نأمل أن تكونوا قد استفدتم بحلقتنا اليوم مستمعين الكرام، ونلقاكم في حلقة قادمة، إلى حينها نترككم في رعاية الله وحفظه.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
3: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. اليمن تؤكد التزامها باتخاذ التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب والتطرف. إطلاق مشروع لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمع المضيف في مأرب بتمويل ياباني. الليبياني يشيد بإحباط تهريب معدات عسكرية للحوثيين ويؤكد استمرار إيران في تزويد الميليشيا بالأسلحة. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. أكدت الجمهورية اليمنية التزامها باتخاذ التدابير الشاملة الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب والتطرف الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض فرص التنمية والاستقرار وتهدد حياة الشعوب. كما جددت الجمهورية

دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. وأكد اللواء الركن أيضا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تطلع بها بمفردها مهما بلغت قدراتها، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات ومنها الجمهورية اليمنية، لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، فإن الحكومة اليمنية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، مستعرضا الإجراءات المؤسسية الرامية لتطوير المنظومة الأمنية التي اتخذتها الحكومة، وأبرزها دمج الأجهزة الاستخباراتية في جهاز موحد هو جهاز أمن الدولة، وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز كفاءة التنسيق المؤسسي ويرفع من جاهزية الدولة في التصدي للتهديدات الإرهابية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء في محافظة مأرب اجتماعا موسعا ضم رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات غير المحررة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية. وفي مستهل الاجتماع نقل وزير الدفاع تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظات غير المحررة وتوحيد الجهود بما يخدم متطلبات المرحلة ويعزز من مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الوطنية المشتركة. وأكد الفريق العقيلي أهمية ترسيخ مبدأ العمل التكاملي بين السلطات المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية، ووضع الخطط والبرامج المناسبة التي تسهم في تحقيق النجاحات الميدانية ومواجهة التحديات بكفاءة ومسؤولية، مشددا على تفعيل دور الاستخبارات العسكرية في المحافظات والارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز قدراتها بما يدعم اتخاذ القرار المناسب ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جانبهم أعرب رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات غير المحررة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية خلال هذه المرحلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بروح الفريق الواحد وبعزيمة وإصرار لتنفيذ المهام بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من أمن واستقرار الوطن. شاركت بلادنا في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الفاو العالمي للزراعة الذكية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام وبمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم سبل توسيع نطاق أنظمة الزراعة الذكية وعرض ابتكارات عملية وتحديد أولويات السياسات والتعاون والاستثمار لدعم حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع ومكيفة مع السياق المحلي لا سيما لصغار المزارعين. أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بالنجاح النوعي الذي حققته قوات العمالقة في إحباط محاولة جديدة لتهريب معدات عسكرية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وضبط قارب تهريب يحمل معدات ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية. وأكد الإرياني أن العملية الأمنية الاحترافية تعكس مستوى عاليا من اليقظة والكفاءة والجاهزية في تأمين السواحل والممرات البحرية. وقال الإرياني أن ضبط هذه الشحنة يمثل دليلا جديدا على استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والمكونات العسكرية المتطورة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وحظر التسليح المفروض على الميليشيا. وأشار إلى أن الإحباط هذه العملية يؤكد مضي إيران في استخدام الحوثيين كأداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية. أطلق بمحافظة مأرب مشروع تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة الممول من الحكومة اليابانية بكلفة 5.3 مليون دولار أمريكي عبر المنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز مسار التعافي والصمود. وخلال فعالية إطلاق المشروع أكد وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح أهمية المشروع باعتباره أحد أبرز التدخلات الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للنازحين والمجتمعات المضيفة من خلال تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والمياه والإصلاح البيئي والتعليم والمأوى
بما يسهم في التخفيف من معاناة

النازحين وتعزيز جهود التعافي والاستقرار في المحافظة. وأشاد وكيل المحافظة بالدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا أن هذه التدخلات تمثل رافدا مهما لجهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن موجات النزوح المستمرة. من جانبه، جدد سفير اليابان لدى اليمن يوناتشي ناكاشيما في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي التزام حكومة بلاده بمواصلة دعم اليمن، مؤكدا أن المشروع يأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة مأرب التي تستضيف أكثر من مليوني نازح. وأوضحت المنسقة الأولى لبرامج في المنظمة الدولية للهجرة كاتيا بورتيك أن المشروع الذي تمتد فترة تنفيذه لعامين يشتمل تدخلات في قطاعات المياه والصحة والتعليم والمأوى، من بينها توفير نحو 1000 مأوى انتقالي للأسر الأشد احتياجا. واستعرض المشاركون في الفعالية مكونات المشروع وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن نجاح التنفيذ وتحقيق الأثر الإنساني والتنموي المنشود. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي أفراخ الزوبة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي على اعتماد مشروع النقد مقابل التغذية وسبل العيش لصالح الجمهورية اليمنية بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليون دولار من الصندوق الانتمائي متعدد المانحين لصمود اليمن وتعافيه وإعادة أعماره، ليبلغ إجمالي كلفة المشروع 101.8 مليون دولار. ويأتي اعتماد المشروع منسجما مع أولويات إطار الشراكة القطرية الجديد بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، وبما يخدم مساعي التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. اليمن تؤكد التزامها باتخاذ التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب والتطرف. إطلاق مشروع لتحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب تمويل ياباني. الإيراني يشيد بإحباط تهريب معدات عسكرية للحوثيين ويؤكد استمرار إيران في تزويد الميليشيا بالأسلحة. في تلك النشرة تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

شعبنا اليمني العظيم وكافة القوى الوطنية الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا.

0: صف واحد خلف هؤلاء الجنود المرابطين والمدافعين والذين يدودون على الجمهورية.
1: كعلماء دين، كشباب، كمرأة، كلنا نعزز التدافع المبدئي.

ونحن اخوانكم، ليس لنا دعم مع احد، يجب ان نكون كبار، تفاؤل، رخاء، مساواه، ليس فيها لا

0: مأرب تقدم. إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعي الكرام، واستنارت أفكاركم بنور العلم والرأي الثاقب. أرحب بكم في الحلقة 13 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. مستمعي الأكارم، في حلقة اليوم نقتطف وإياكم جملة من المفردات المتداولة، ومنها كذوب. الكذوب هنا في لهجة مأرب مفردة لفت انتباه لتناولها هنا، هو سعة استخدامها وتناولها بشكل عام وغالب بصيغة كذوب، وذلك عند الحديث عن شخص عرف بالكذب وأصبحت صفة ملازمة له، وهم لا يستخدمون لفظا مشتقا من الكذب بشكل ملفت كاستخدامهم صيغة كذوب على وزن فعول للمبالغة. قد يقال فلان قال كذا وكذا فيقال كذوب، لا تتوحاله، وذلك لغلبة خداعه وكذبه، وكذلك للتحذير منه وعدم الانخداع به، وأنه قلما يصدق. وكما أنهم يستخدمون لفظة تكذب في حال الرد وجها لوجه في المواجهة والإنكار، وتقال في وضع الغضب والاستثارة والغيظ. وكذوب مفردة فصحى والمؤنث كذوبة، وهي معروفة الجذور والاشتقاق من كذبة، وقد وردت في حديث أبي هريرة عندما أقره الشيطان بأنه إذا قرأ آية الكرسي لن يقربه شيطان، وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له لقد صدقك وهو كذوب. وفي المعجم الوسيط الكذوب الكذاب، وفي المثل إن كنت كذوبا فكن ذكورا، والكذوب كثير الكذب والجمع كذب. قال لبيد أكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. مستمعي الكرام، أيضا من المفردات كبري. الكبري مفردة دخلت مأرب بعد تمدنهم ودخولهم المدن الحديثة، وكذلك بعد دخول الطرق الإسفلتية وبناء الجسور والعبارات فيها، فهم كغيرهم يسمون الجسر كبري، وهي من الكلمات الدخيلة على اللغة من التركية. يقول صاحب المحكم الكبري الجسر، وهي كبري أو جوبرو، كلمة تركية تعني الجسر. قال وهي مأخوذة عن اليونانية بمعنى قنطرة أو جسر، وتنطق أحيانا كوبري. وقال الدكتور عبد الرحيم كوبري وكوبرو تركية، وهي الجسر والجمع كبار أي الكباري. وخلاصة ذلك لجميع الآراء أن تسمية الجسر كوبري أصلها كلمة تركية دخلت لغة العرب لاختلاطهم بالأتراك، ودخلت التركية من اليونانية. كذلك من المفردات كوز. الكوز في لهجة مأرب تطلق على الوعاء الفخاري ذو رقبة وعروة، كانوا قديما يستخدمونه في تبريد الماء وكذلك حمله معهم للشرب منه، حيث لم تكن متوفرة الأواني الحديثة. وفي الأمثال اليمانية يصفون الشخص الذي لا دور له أو فائدة ترجى منه، وبخاصة إذا كان في مركز يمكنه من فعل شيء، يقولون فلان كوز مركوز، أي كالكوز الخالي لا نفع له أو فائدة منه ترجى. وكما ذكر الباحث أحمد عيسى أن الكوز كلمة فارسية، والمحبي أيضا في قصد السبيل يقول الكوز فارسي معرب. كما تطلق الكوز على كوز الذرة الصفراء، وهي الذرة الشامية، وهو العرنوس. قال الدكتور أحمد عيسى الكوز الإناء المعد لنقل الماء، وكوزة كلمة فارسية بمعنى زير جرة، وجمعه كيزان. وفي قصد السبيل يقول المحبي: الكوز فارسي ومعرب، إلا أن المعاجم العربية القديمة كتاج العروس يعدونه عربيا خالصا. قال الزبيدي: الكوز بالضم من الأواني معروف، يقال إنه من كاز الشيء إذا جمعه، والجمع أكواز وكيزان وكوزة. إلا أنه قال: وقال أبو حنيفة الكوز بضم الكاف فارسي. قال ابن سيده في المخصص: وهذا قول لا يعرج عليه، بل الكوز عربي صحيح. ووافقه في هذا ابن منظور في لسان العرب، وفي المعجم الوسيط عن مجمع القاهرة قال: الكوز إناء بعروة يشرب به الماء. قال: والكوز مطر الذرة. وفي معجم الرائد: كوز إناء من فخار أصغر من الإبريق له عروة. قال ابن المقفع: الكوز من الفخار يكسره أدنى عبث. وهنا يتضح لنا أن الكوز عربية فصحى كما جاء في معاجم اللغة المعتمدة، إضافة إلى ورودها في الحديث، ومنه يصف الشخص كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهو دليل ساطع على فصاحة استعمالها في اللهجة، وأنها عربية أصيلة وليست فارسية. كذلك من المفردات المتداولة كورجة. الكورجة هي كل ما هو غير موزون ويختلف في العدد وبلا كيل، وهي تخص وتستعمل كثيرا في اليمن ومأرب، خاصة لعدد الأقمشة الجاهزة، يقال: هات لي كورجة شيلان. قد تكون 10 أو 20 حسب ما يحدده البائع بعد ربطها في رزم أو كبات معدودة. وجمعها كوارج وكورجات. والكورجة مفردة من أصل تركي، قال في المحكم: تقول يعني هذا كورجة، أي بلا وزن ولا كيل ولا عد. قال: وكورجة كلمة تركية بمعنى العمى، كأنك تطلب البيع عما من غير تبصر ولا انتقاء من محتوى الكورجة. وهي كما قال ابن منظور: من كرجة، قال: وهو ما يلعب به كرة، والكورجة تكون شبيهة بالكرة، قال: وهو فارسي معرب. ولكن الصواب هو ما ذكره الدكتور أحمد عيسى بأنها تركية. كذلك من المفردات مكرسح. المكرسح في لهجة مأرب خاصة المناطق الطرفية تطلق على العاجز المقعد. تكرسح يتكرسح فهو متكرسح. قال صاحب الألفاظ: الكرساح الكساح. وفي المثل: بلا يهون عن بلا الكرساح ولا العمى. قال شاكر عطية: يقولون كرسحه وتكرسح، أي جعله مقعدا فلا يقدر على شيء. قال: والصواب كسح، وتعني تعطيل القوى، ويخصها الأطباء بالشلل، ويقال للمصاب بذلك أكسح وكسيح، والاسم الكسح. وأصل كرسح كسح، والراء في اللهجة زائدة. قالوا: الأكسح من ضعفت يداه أو رجلاه، وهو أيضا الأعرج والمقعد. والكسيح هو من تستعينه ولا يعينك لعجزه. والمكسح هو المصاب بالكساح، ويطلق أيضا على العود المقشور المسوى.

0: كذلك من المفرد كعرة. الكعر في لهجة مأرب الجبلية لها معان، فهي تعني الدفع والمزاحمة كما تعني الهزيمة والطرد. كعر فلان فلانا يكعره كعرا فهو مكعور ومكتعر، وكعره زاحمه وطارده. والكعر عربية فصحى من الفعل كعر، وجاءت في المعاجم بمعنى السمن والامتلاء. وجاء عند رشيد عطية قال يقولون كعر القوم أي هزمهم وطردهم، وإنما جاء في اللغة مر فلان مكعرا أي مر عاديا أشد العدو، ولكن لم يرد منه فعل، فكأن قول العامة محرف عن كهر، يقال كهره أي انتهره وطرده. ولا يخفى أن الإبدال بين الحروف المتفقة المخارج كثير الوقوع في اللغة العربية. إذن يكون أصل كعر كهر، قال أهل اللغة كهره قهره وزجره ونهاه، وكهر فلانا استقبله بوجه عابس تهاونا به، وهنا يتضح معناها مطابقا لما جاء في لهجة مأرب الجبلية الفصحى. المستمعون الكرام، هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج إضاءات. نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إليكم اليوم ما زال متصلا عن أسماء الله الحسنى، وسنتحدث في هذه الحلقة عن أن هذه الأسماء الحسنى لله تعالى ليست محصورة بعدد معين، وما هو المراد بقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحصاها دخل الجنة. العمدة في أذكارنا ودعائنا وتوسلاتنا وتعبدنا لربنا هي أسماء الله تعالى وصفاته. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ولا ريب أن هذا الفضل العظيم، ألا وهو دخول الجنة المترتب على إحصاء هذا العدد من أسماء الله، لا يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ هذه الأسماء 99 اسما، أو استظهارها في القلب والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة، وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه فيعددها تعدادا ويسير عليها من أولها حتى يأتي على آخرها دون فقه من هؤلاء لهذه الأسماء الجليلة العظيمة، أو تدبر لمدلولاتها، أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها، أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله هو عد حروفها بلا فقه ولا علم بها، بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما، ثم العمل بما تقتضيه هذه الأسماء. ولهذا قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. فنبه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتي ينال بها الداعي لله هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبما تتضمنه من فوائد وتدل عليه من الحقائق، وليس فقط مجرد العد والإحصاء دون فهم أو علم بما تدل عليه. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن لإحصاء هذه الأسماء الحسنى 3 مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعدها. المرتبة الثانية هي فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. فبتحقيق هذه المراتب الثلاث العظيمة يكون الإحصاء الصحيح لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. ومما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في هذا العدد المعين المذكور في هذا الحديث الذي مر بنا ذكره، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالكلام في هذا الحديث جملة واحدة، فقوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها صفة وليست خبرا مستقلا، والمعنى أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينافي أن يكون له أسماء غير هذه الأسماء. ولهذا نظائر كثيرة في لغة العرب، فالعرب تقول إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك غيرها معدة أيضا لغير الصدقة كالنفقة وغيرها. وهذا أمر معروف لا خلاف فيه بين العلماء، بل لقد ورد في السنة ما يدل على أن أسماء الله غير محصورة ولا تحد بعدد معين، من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني وهو في السجود يصلي وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحصي ثناء على ربه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه، ولكن لما كان لا يحصي ثناء عليه فإذا هو لا يحصي أسماءه ولا يحصي صفاته، إذ هي لا تحصى. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة. وأيضا فقد ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام. يعني من خلال هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل ذلك في كتابه أو ولم ينزل به كتاب، وقسم أنزل في كتابه أو أنزله في كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لأنه قال استأثرت به أي تفردت وحدك بعلمه. وبهذا يتبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة في هذا العدد المعين الذي هو 99، بل هي في القرآن والسنة أكثر من ذلك. وقصار ما في هذا الحديث الدال على ما سبق ذكره هو يعني بيان فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. ومما ينبه عليه هنا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في عد هذه الأسماء ولا في سردها، وما ورد في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما من ذكر لهذه الأسماء مسرودة عقب حديث أبي هريرة المتقدم إن لله 99 أسماء، ثم بدأ يذكر هي كذا، فإن هذا باتفاق أهل المعرفة والعلم بالحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من بعض الرواة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا خرجه البخاري ومسلم دون ذكر لها لضعفها ولعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل ذلك يجده طالب العلم مبسوطا في مضانه من كتب أهل الحديث. وهذه الأسماء أيها المستمعون الكرام موجودة كما تقدم في الكتاب والسنة، فمن قرأها وعول عليها في دينه واجتهد في تدبرها وحرص على تفهم معانيها فإنه سيظفر بالمراد وسيحصل له المقصود من هذا العد، وسيكون له إن شاء الله هذا الثواب المترتب على ذكرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا الحكمة والتأويل، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكدت الجمهورية اليمنية التزامها باتخاذ التدابير الشاملة الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب والتطرف الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض فرص التنمية والاستقرار وتهدد حياة الشعوب. كما جددت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 118 المعنون باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، موقفها الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومصادره، وأنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. أشاد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي بمحورية محور عتق

شاركت بلادنا في المؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو العالمي للزراعة الذكية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري. أشاد وزير الإعلام معمر الأرياني بالنجاح النوعي الذي حققته قوات العمالقة في إحباط محاولة جديدة لتهريب معدات عسكرية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وضبط قارب تهريب يحمل معدات ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية. اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم معه القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حيمد على مستوى التأثيث والتجهيز لمبنى مستشفى طب العيون بالهيئة التي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بتمويل من دولة الكويت الشقيقة ومدى جاهزيته لبدء التشغيل. أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة بما ينعكس إيجابا على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين. انتهى الموجز، في أمان الله.

أسأل من؟ هل أسأل خليج الفيل وباب المندب وجبال ردفان وسفوح أرحب؟ هل أناجي الصهاريج وباب المندب ونخيل حجر ونهر لا ينضب؟ لكن ما ضر لو تركنا السؤال هذه المرة واستعنا بالحناجر، كفى بالصوت هاديا إلى موطن الإيمان.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

0: بنا من يزرع الفتن وارواحنا.
1: في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على خطر الإرهاب وما يخلفه من آثار مدمرة على المجتمع وما يسببه من تهديد للأمن والاستقرار واستهداف للأرواح والممتلكات، وآخرها حادثة استهداف مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا في جريمة إرهابية أثارت استنكارا واسعا باعتبارها اعتداء على العمل الصحفي وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. كما نتناول أهمية تعزيز الحس الأمني لدى أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة اليقظة والمسؤولية الوطنية ودور المواطن في الإبلاغ عن الأعمال والتحركات المشبوهة ليسهم في كشف الجرائم وإحباط المخططات الإجرامية والإبلاغ عن العناصر الإرهابية وكل ما من شأنه الإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

0: وطن.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الإرهاب ليس مجرد جريمة عابرة، بل يعد اعتداء على حق الإنسان في الحياة وعلى أمن المجتمع واستقراره. فهو سلوك قائم على استخدام العنف والتهديد لإثارة الرعب وتحقيق أهداف غير مشروعة. ولذلك فإن جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية ترفضه وتجرمه. فالمجتمع الذي تنتشر فيه أعمال الإرهاب يعيش حالة من القلق الدائم، ويصبح المواطن فيه غير مطمئن على نفسه وأسرته ومصدر رزقه، كما تتراجع حركة الاستثمار وتتأثر الخدمات وتتعطل عجلة التنمية وازداد الفقر والبطالة، وتصبح الأجيال الجديدة أكثر عرضة للانحراف نتيجة غياب الاستقرار. ولا تقتصر آثار الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية. فالأطفال الذين يشاهدون مشاهد العنف يعيشون آثار نفسية طويلة الأمد، والأسر التي تفقد أحد أفرادها تظل تعاني من الألم والحرمان، والمجتمع بأسره يدفع ثمن تلك الجرائم التي تستهدف أمنه ووحدته. وعندما يتعرض صحفي للاعتداء أو التهديد أو الاستهداف، فإن ذلك لا يمس شخصه وحده فقط، بل يمثل اعتداء على حرية العمل الإعلامي وعلى حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. لقد أثارت الجريمة الإرهابية التي استهدفت مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيضة حالة واسعة من الحزن والاستنكار باستهداف مركبته بعبوة ناسفة أنهت حياته في مدينة المكلا، وهي جريمة إرهابية استهدفت صحفي يؤدي عمله المهني بكل حرية وأمان. إن الإرهاب حين يستهدف الصحفي فإنه يحاول إسكات الصوت الذي ينقل الحقيقة ويرسل رسالة ترهيب إلى بقية الإعلاميين حتى يتراجعوا عن أداء واجبهم. لكن التاريخ أثبت أن الكلمة الصادقة تبقى أقوى من الرصاص، وأن الحقيقة لا يمكن أن تدفن بالعنف، وأن مسؤولية مواجهة الإرهاب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة التي تغرس قيم التسامح والاعتدال، مرورا بالمدرسة التي تنشر العلم والفكرة المستنير، والمساجد الذي يعزز قيم الوسطية، والإعلام الذي يواجه الشائعات وخطاب الكراهية، وصولا إلى المجتمع بأسره الذي يجب أن يقف صفا واحدا في رفض العنف والتطرف. إن الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها، وحماية هذه النعمة مسؤولية الجميع. فلا يمكن في مجتمعاتنا لمن يبرر الإرهاب أو يحرض عليه أو يسعى إلى نشر الخوف بين الناس، لأن بناء الأوطان لا يكون إلا بالعلم والعمل والحوار واحترام القانون. إن الإرهاب لا ينتصر مهما طال الزمن، وإن المجتمعات التي تتمسك بوحدتها وقيمها وقوانينها قادرة على هزيمة العنف.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأمن ليس مسؤولية رجل الشرطة أو رجل الأمن وحده، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند مؤسسات الدولة. فكل فرد يعيش في هذه الأرض هو شريك في حماية أمنها واستقرارها، وكل مواطن يقظ يمثل عينا ساهرة تساند رجال الأمن في أداء واجبهم الوطني. لقد أصبحت الجريمة اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد تقتصر على السرقة أو الاعتداءات التقليدية، بل ظهرت جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات والابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تعتمد على التخطيط والسرية واستغلال أي ثغرة أمنية لتحقيق أهدافها. ومن هنا تبرز أهمية الحس الأمني الذي يعد أحد أهم وسائل الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، لأنه يقوم على اليقظة والانتباه والقدرة على ملاحظة أي سلوك أو تحرك غير طبيعي ثم الإبلاغ عنه للجهات المختصة دون تهويل أو تهاون. إن الحس الأمني لا يعني التجسس على الآخرين أو التدخل في خصوصياتهم، وإنما يعني أن يكون المواطن واعيا بما يدور حوله، مدركا للمخاطر التي قد تهدد أمن مجتمعه، وقادرا على التمييز بين التصرفات الطبيعية والتصرفات التي تستدعي إبلاغ الجهات الأمنية. لقد أثبتت التجارب أن كثيرا من الجرائم الخطيرة تم كشفها بفضل بلاغات مواطنين امتلكوا حسا أمنيا عاليا، فلاحظوا مركبا مشبوهة أو أشخاصا يتحركون بطريقة غير مألوفة أو أجساما مجهولة في أماكن عامة أو أنشطة غير قانونية داخل أحد الأحياء، فسارعوا إلى إبلاغ الجهات المختصة، الأمر الذي مكنها من التدخل في الوقت المناسب ومنع وقوع جرائم كان من الممكن أن تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.

0: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أيها المستمعون، إن التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية تعتمد في تحركاتها على السرية، وتحاول الاندماج داخل المجتمع دون إثارة الانتباه، لكنها غالبا ما ترتكب أخطاء تلفت الأنظار. وهنا يأتي دور المواطن الواعي الذي يلاحظ تلك المؤشرات ويبلغ عنها دون أن يعرض نفسه للخطر أو يحاول مواجهة المشتبه بهم بنفسه. فقد يلاحظ أحد المواطنين منزلا يشهد دخول وخروج أشخاص في أوقات غير معتادة، أو مركبة تتردد باستمرار على مكان مهجور، أو شخصا يلتقط صورا لمنشآت أو أشخاص بطريقة تثير الريبة، أو حقيبة متروكة في مكان عام دون صاحبها، أو سلوكا يوحي بالتحضير لعمل إجرامي. إن مثل هذه الملاحظات قد تبدو بسيطة، لكنها قد تكون خيطا يقود إلى كشف جريمة خطيرة أو إحباط عمل إرهابي قبل وقوعه. إن الجهات الأمنية تؤكد دائما أن سرعة الإبلاغ قد تكون سببا في إنقاذ الأرواح كثيرة، وأن التأخر في نقل المعلومات قد يمنح المجرمين فرصة لتنفيذ مخططاتهم أو الهروب من العدالة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لا يتصل دور الحس الأمني على مكافحة الإرهاب فحسب، بل يمتد إلى الحد من مختلف الجرائم الأخرى مثل السرقة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاختطاف والاحتيال والابتزاز والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع. إن المواطن الواعي لا ينساق خلف الأخبار الكاذبة ولا يعيد نشر الشائعات، وإن التعاون بين المواطنين ورجال أو رجل الأمن هو أساس نجاح العمل الأمني، ولذلك يبقى المواطن شريكا أساسيا في حماية الأمن. وقد أكدت تجارب كثيرة أن المجتمعات التي يسود فيها التعاون والثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تكون أقل عرضة للجريمة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية، لأن المعلومات الصحيحة التي تصل في الوقت المناسب قد تمنع وقوع كارثة. وفي المقابل فإن التهاون في الإبلاغ أو الاعتقاد بأن الأمر لا يعني أحدا أو الخوف من تقديم معلومات قد يمنح المجرمين فرصة للاستمرار في أنشطتهم ويضاعف من المخاطر التي تهدد الجميع. لكن من المهم أيضا التأكيد على أن الحس الأمني يجب أن يكون قائما على المسؤولية لا على الاتهام أو إطلاق الشائعات. أيها المستمعون، إن بناء المجتمع الآمن يبدأ من بناء وعي أفراده، فكل أسرة مطالبة بتربية أبنائها على احترام النظام والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعاون مع مؤسسات الدولة، كما أن المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمساجد ومنظمات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الحس الأمني وتعريف المواطنين بكيفية التصرف في المواقف الطارئة وأهمية الإبلاغ عن أي نشاط يهدد أمن المجتمع. كما يجب على الشباب أن يدركوا أن الجماعات الإجرامية والمتطرفة تستهدفهم عبر استغلال حاجاتهم أو عواطفهم أو جهلهم، فإن الوعي والثقافة والحوار تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجماعات. فلنجعل من اليقظة سلوكا يوميا، ومن التعاون مع الجهات الأمنية ثقافة مجتمعية، ومن المسؤولية الوطنية منهجا في حياتنا، حتى يبقى وطننا أكثر أمنا واستقرارا. في ختام الحلقة نؤكد أن الحس الأمني ليس مهمة استثنائية، بل هو واجب وطني يمارسه كل مواطن من خلال اليقظة وحسن الملاحظة والإبلاغ عن أي أعمال أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن المجتمع. فالأمن مسؤولية الجميع، والتعاون بين المواطن ورجل الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده الطمأنينة وسيادة القانون.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: برنامج بالمسند.

0: ماذا يكون الأديب إذا لم يعش ويمت في سبيل قضيته؟ وكيف يتصور أن تنتعش الأحرف الجامدة في قالب الحبر وتسري فيها روح الحياة إذا لم تقتت بقلب صاحبها وروحه وفؤاده؟ وكيف تكون نهضة الشعر إذا لم ينهض بقائله ويقض مضجعه ويبعثر مشاعره ويجمعها ليشتتها من جديد كرة أخرى، أملا بعد ألم وسعادة تلو شقاوة ونصرا يتبع هزيمة؟ من بين الشعراء العربية المعاصرين يكاد الشاعر الثائر الشهيد محمد محمود الزبيري يكون نسيجا وحده في الشعر الوطني، حيث أوقف شعره في حب اليمن منقطعا لهذا الحب، متبتلا في محرابه، راغبا عما سواه من إغراءات البوح وغوايات القصيدة. حلقتنا هذه عن الشهيد محمد محمود الزبيري أبو الأحرار، مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

ترى هل كان يدور في عقل هذا الفتى أنه سيكون موقد ثورة ووقودها؟ وهل أحس من يحيطون به ذلك البريق الخفي في نظرته العميقة الهادئة؟ أما هو فيحدث عن نفسه قائلا: بدأت حياتي طالب علم ينحو منح الصوفية، لم يستطع أن ينتزعني من هذه الأجواء غير نشدان الشعر والأدب، ولم تستطع أن تصرفني عنها وتصدني عن التفرغ لها إلا المعارك النضالية السياسية التي تمخضت عنها الحياة الأدبية، فروحانيتي جنى عليها الأدب وأدبي عوقب بالسياسة. لقد أعلنها محمد محمود الزبيري بعد ذلك قوية مدوية تنبئ عن طاقة متوثبة وعزيمة لا تعرف الكلل ومشروع لا تردد فيه، وامتزجت روحه بالشعر وامتزج بها فصارا كيانا واحدا، فإن شئت قلت هو الشعر وإن شئت قلت الشعر هو، ولا فرق. أحب القريض وأحيا به مع الهول طفلا ضحوكا لعوبا، وروح الطفولة في نزعتي وفني ستمنعني أن أشيب، وأما البياض على مفرقي فقد صار كالناس لونا كذوبا. ومن مقارعة الطغاة وحلم التحرر توثبت روح الزبيري بثورية ملتهبة لم تزل تتوقد حتى أيقظت ضمير شعب وأحيت موات أمة، وهو في كل مرحلة من مراحل نضاله على يقين من صدق قضيته ومن نجاح مشروعه، فكان شعره بحق يعبث برؤوس الملوك يقذفها جوا ويطرحها أرضا ويزغرد بها فرحا ويئن منها جزعا يطاردها وتطارده ويقتلها وتقتله، السن بالسن والعين بالعين والحروب سجال. كفرت بعهد الطغاة البغاة وما زخرفوه وما زيفوه، وأكبرت نفسي عن أن أكون عبدا لطاغية توجوه، وعن أن يراني شعب الذي يعذب عونا لمن عذبوه، أأجث على ركبي خاشعا لجثة طاغية حنطوه، ألعقه خنجرا قاتلا لشعبي وأكثر فيه الولوه، أنا ابن لشعبي أنا حقده الرهيب أنا شعره أنا فوه، أتعنو لطاغية جبهتي فمن هو من أصله من أبوه. ولئن كانت أشد ساعات الضعف

البشرية عندما تتعرض لهذا السجن الظالم، فإن السجن لم يزد أبو الأحرار إلا تلهبا ولم ينل من روحه وعقله وإن نال من شخصه البشري، فغادر السجن هادرا. خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ونأبى الحياة إذا دنست بعصف الطغاة وإرهابها، ونحتقر الحادثات الكبار إذا اعترضتنا بأتعابها، ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها. ولما كانت مأساة الشعب تنبع من تحكم الطغاة في مصيره باسم الدين، كان لابد للزبير أن يعري هذه الكذبة الباهتة وأن يسلب الطغاة مطيتهم التي يسمون بها المكدورين الضعفاء. ففلسفة الدين الذي جاء به الأنبياء هي السعادة للعالم وتحريره بالعبودية لله، وليس مسخها في قالب من استعباد الخلق للخلق باسم الله زورا وبهتانا. ليس في الدين أن نقيم على ضيم ونحني جباهنا للدنية، ليس في الدين أن نؤله طغيانا ونعنو للسلطة البربرية، ليس في الدين أن نقدس جلادا ويمناه من دمانا روية. لعن الله كل ظلم وجور لعنة في كتابه سرمدية، فليمت من يضفي على الظالم الطاغي رداء الجلالة والقدسية. الركوع الذليل لغير وجه الله رجوع بنا إلى الوثنية. ولكن حكم الإمامة الهمجي كان لابد أن يترك أثره على الشعب المغلوب على أمره، وكما تألف الشاة أسرها فلا تغادره حتى ولو كان بابها مواربا مفتوحا، ألف الناس أسرهم فلم يصدقوا أن باستطاعتهم أصلا التخلص من هذا الأسر، فكان لابد أن يحرك فيهم أبو الأحرار الزبيري نخوة أمجاد الآباء إن لم تتحرك بهم مشاعر التغيير للأفضل ورغبة الإصلاح والتطور. أبناء قحطان عبيد بعدما عبدتهم الزعماء والحكام، كانت سيوفهم تؤدب كل جبار بغير السيف ليس يقام. كانوا الأباة وكانت الدنيا لهم، والملك والرايات والأعلام، نزلوا بيثرب والعراق فشيدوا ملكا كبير الشان ليس يرام. وهم الأولى اقتحموا على أسبانيا أسوارها فتحكموا وأقاموا، وهم بمعترك الحروب صوارم، وهم لبنيان العروش دعاموا. كانوا بأعصاب العروبة ثورة تمحى الملوك بها وترمى الهام. كانت سيوفهم تضيء فتمنح التاريخ أفقا ليس فيه ظلام. ثم يصرخ في ألم متسائلا عن سر تلك الغفلة عن ذلك الماضي العريق، ماذا دها قحطان في لحظاتهم بؤس، وفي كلماتهم آلام، جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام. والناس بين مكبل في رجله قيل وفي فمه البليغ لجام. وتفشل ثورة 1948 ويساق الثوار إلى ساحة الإعدام مكبلين، يلمع السيف فوق أعناقهم ويهتف الشعب بحياة جلاده وموت محبيه. فيقول الزبيري: أنا راقبت دفن فرحتنا الكبرى والشعب الذي نزع القيد وأبقى جذوره في الإمامة، وإذا بالطبول عاد طبولا، وإذا بالفطيم يلغي فطامه، وإذا بالدستور يصرعه البغي ويلقى كصانعيه حمامة، وإذا الشعب بعدما حطم الأصفاد عنه لم نلق إلا حطامة، نحن شئنا قيامه لفخار فأراه الطغاة هول القيامة. ولكنه يعتنق الأمل ويوقن يقينا حاسما أنها مرحلة لا بد أن يجتازها الشعب والأحرار والجلاد، وأن كل يوم يمضي يقرب من فرج الناس ويدي نهاية الملحمة. سأنبش الآه من تحت الثرى حمما قد أنضجته قرون من تلظيه، وأجمع الدمع طوفانا أزيل به، أحارب الظلم مهما كان طابعه البراق أو كيفما كانت أساميه. وخلف شخصية الزبيري المتوهجة بنور ونار الثورة تجد شخصية متزنة ذات بعد شعوري رائع وعاطفة وجدانية جياشة، هائما في الكلمة وغرام الحرف، ويحاول أن يبرهن على ذلك بنوع من الجنون الشعري المبالغ بل والغالي في ثقته بفنه، فيهتف: أحس بريح كريح الجنان تهب بأعماق روحي هبوبا، وأشعر أن القوافي تدب

0: كالنمل ملء دماغي دبيبا، فهذا يزوغ وذاك يروغ وذلك يذعن لي مستجيبا، وذاك يفارقني يائسا وهذا يواعدني أن يؤوبا. ولولا اهتدائي لسر النبوغ وأغراضه لطلبت الطبيبة، وما كان عقلي أجيرا لها ولا كنت منها لكسب طلوبا، ولكنها قدر غالب قضى أن أكون فكنت الأديبا. وتتجلى وجدانيته الشعرية في فلسفته للمشاعر والحب، وقليل من الشعراء من يهتدي لهذه المسألة السهلة الممتنعة والقائمة على الغموض المغلة في الرمزية، حتى أنه يترك ببراعة لكل قارئ أن يسقط معاني فلسفته هذه على ما يهواه هو لا ما يقصده الشاعر. وما الحب إلا جنون الحياة وجانبها الغامض المشكل. وبعد، فما هذه العجالة بموفية لأبي الأحرار محمد محمود الزبيري حقه؟ مضى الزبيري وطوت الأيام صفحته، ولكنه بقي حاضرا ماثلا في ضمير ووجدان شعب أيقظة وأمة أحيا مواتها. إنها مسيرة كفاح وسيرة نضال لم تعرف الكلل ولا الملل يوما، منازلا الإمامة شعرا ونثرا وقولا وفعلا أينما ذهب وحيثما حل، فتخلد في ذاكرة الشعب رمزا وطريا خالدا. يحتفل اليمنيون بذكرى استشهاده كل عام في الوقت الذي يستمطر الشعب اللعنات على قاتليه، ورغم أن طبقات التراب وارت جسده عنا فإن صوته الجمهوري الصارخ ما زال يهتف في مسمع التاريخ. إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاما من السجان تنتقم، إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم، جودوا بأنفسكم للحق واتحدوا في حزبه وثقوا بالله واعتصموا. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى أجرنا المحر، وكان النعاس على مقلتيك وصرف الطائر الأزهر. أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب؟ وماذا؟ سؤال على حاجبيك، نزنبق في همسك المذهب، وسرنا حشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

أهلا بكم. نسمع عادة في وسائل الإعلام مصطلح ازدراء الأديان، فماذا نعني بازدراء الأديان؟ ببساطة، ازدراء الأديان أو التجديف هو إساءة أو استخفاف يصدره شخص أو هيئة ما بشأن معتقدات وأفكار ديانة ما، وقضيته مثار جدل بين كثيرين. فبينما يرى البعض في ذلك حقا يتعلق بحرية الرأي والتعبير تجب حمايته، يقول آخرون إنه يعزز الكراهية الدينية بين البشر، وبالتالي يطالبون بمنعه قانونا ومحاسبة فاعليه. رغم جدلية تحديد مفهوم ازدراء الأديان في مختلف الأوساط الدينية والفكرية والحقوقية العالمية، فإنه يقصد به بشكل عام عدة أشياء، من بينها تعمد النيل من الأديان ومعتقداتها وشخصياتها المقدسة لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطية السلبية بشأنها، وتبني مواقف متعصبة أو تمييزية في مجال الديانات والمعتقدات. ففي العالم الإسلامي مثلا، تتبنى عدة دول تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها في الأماكن العامة أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية، فتحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو الأديان أو الطوائف المنتمية إليها أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة. وتعتبر مسألة ازدراء الأديان من المواضيع التي أثارت جدلا واسعا بين الحقوقيين وعلماء الدين ورجال القانون، بدءا من إشكالية ضبط المفهوم وتحديد دلالاته، وانتهاء بمشمولات بنود القوانين المتعلقة به وكيفية استخدامها. فالمعارضون لتجريم ازدراء الأديان يبدون خشيتهم من أن يقود ذلك إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير والتحكم في النقاش المدني المفتوح وقمع المخالفين وتعزيز التطرف والتعصب الديني، كما أنه قد يعطي للحكومات الحق في تحديد الأفكار المقبولة وغير المقبولة أخلاقيا، وهو ما قد يفتح الباب أمام خنق نقد الأديان والمؤسسات الدينية ومضايقة المعارضين والأقليات الدينية. ويرد مؤيدو سن قوانين منع ازدراء الأديان بأن الهدف من التجريم هو حماية المقدسات الدينية وتطويق مشاعر الكراهية للأديان، لأن انتشارها يهدد التعايش بين الأمم والحضارات بخطر كبير، إذ يؤدي إلى الإخلال بالسلم الدولي ويشكل مساسا خطيرا بالكرامة الإنسانية ويفرض قيودا على الحرية الدينية للمؤمنين بها. ويضيفون أنه لا ينبغي النظر إلى تجريم ازدراء الأديان وكأنه تقييد لحرية الفكر أو كبت للحق في التعبير الذي يجب ألا يستخدم لأذى الآخرين وإهانتهم، بل كآلية للوقاية من التطرف والفتن الدينية والطائفية في المجتمعات البشرية التي يسببها التحريض على الحقد الديني والعنف. طبقا لدراسة أجرتها منظمة فريدم هاوس الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، شملت كلا من الجزائر ومصر واليونان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبولندا، فإن القوانين المناهضة للاستخفاف بالمقدسات غالبا ما تصاغ لحماية معتقد أغلبية السكان في البلد المعني. فقد وجدت أن قوانين ازدراء الأديان في اليونان مثلا تستخدم فقط في مقاضاة حالات يعتقد أنها تنطوي على ازدراء للكنيسة الأرثوذكسية، وفي أندونيسيا تستغل غالبا ضد الافتراء على الإسلام. وأضافت المنظمة أنها اكتشفت من واقع دراستها لكل دولة على حدة أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية هي السمة السائدة في تلك الدول، لأن مثل هذه التشريعات غالبا ما تستغلها الحكومات لقمع حرية التعبير وحرية الأديان. في يناير 2011 أثار باب الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر جدلا كبيرا حين أغضب الباكستانيين بدعوته إلى إلغاء قانون المعاقبة على ازدراء الإسلام في بلادهم، وادعى أن السبب الأهم لذلك هو أن هذا القانون بات يستخدم ذريعة لأعمال ظلم وعنف ضد الأقليات الدينية، وهو ما اعتبرته هيئات إسلامية باكستانية خرقا لميثاق الأمم المتحدة للسلام.
ومن أبرز الاتهامات بازدراء الأديان عربيا تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المصرية في فبراير 2013 مع الروائي يوسف زيدان إثر رفع دعوى تتهمه بازدراء الأديان في كتابه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. وذكر زيدان أن المحققين اتهموه بالإساءة للديانات السماوية الثلاث، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية اتهمت زيدان بالإساءة إلى المسيحية في روايته عزازيل التي صدرت عام 2008 ونالت جائزة البوكر العربية. ويحظر القانون المصري الإساءة إلى أديان الإسلام والمسيحية واليهودية. مستمعين الكرام، تظل مسألة فرض قوانين تحظر الازدراء بالأديان أمرا جدليا في العالم، فبين معارض ومؤيد تبقى حرية التعبير مع احترام الآخر وعدم التقليل من شأن معتقدات أحد أو أفكاره أمرا في غاية الأهمية لرقي المجتمعات وتقدمها. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. اليمن تؤكد التزامها باتخاذ التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب والتطرف. وزير الدفاع يتفقد محور عتق ويشيد بالتكامل بين التشكيلات العسكرية في شبوة. الوكيل مفتاح يطلع على مستوى التأثيث والتجهيز لمبنى مستشفى طب العيون بهيئة مستشفى مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت الجمهورية اليمنية التزامها باتخاذ التدابير الشاملة الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب والتطرف الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض فرص التنمية والاستقرار وتهدد حياة الشعوب. كما جددت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 118 المعنون باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، موقفها الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومصادره، وأنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. وأكد اللواء الركن عضا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تطلع بها بمفردها مهما بلغت قدراتها، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات ومنها الجمهورية اليمنية، لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، فإن الحكومة اليمنية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، مستعرضا الإجراءات المؤسسية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية التي اتخذتها الحكومة وإبرازها، وأبرزها دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز موحد هو جهاز أمن الدولة وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز كفاءة التنسيق المؤسسي ويرفع من جاهزية الدولة في التصدي للتهديدات الإرهابية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

في محافظة شبوة وانعكاسها على الأمن والاستقرار ودوران عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدا على العمل على تعزيز القدرات العسكرية للمحور بما يضمن جاهزيته لمعركة الخلاص الوطنية من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. من جانبه رحب محافظ شبوة بوزير الدفاع معربا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة وزارة الدفاع بمحافظة شبوة ودورها الوطني، كما استعرض جملة من القضايا والاحتياجات التي تمثل أولويات ملحة لأبناء المحافظة. وقام وزير الدفاع بزيارة إلى قيادة محور عتق، حيث عقد اجتماعا بقيادة المحور واستمع من قائد المحور قائد اللواء 30 مشاة اللواء الركن عادل المصعبي إلى شرح مفصل حول أوضاع المحور ومستوى جاهزيته وأبرز المهام التي ينفذها إلى جانب هموم وقضايا منتسبيه واحتياجاتهم. وأكد وزير الدفاع حرص قيادة الوزارة على إعادة بناء وتعزيز الجاهزية القتالية لمحور عتق والعمل على تطوير قدراته العسكرية والقتالية بما يمكنه من تنفيذ مهامه بكفاءة واقتدار، مشيدا بمستوى الانضباط والضبط والربط والجاهزية لتنفيذ المهام المنوطة. شاركت بلادنا في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الفاو العالمي للزراعة الذكية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما بوفد ترأسه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام وبمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم سبل توسيع نطاق أنظمة الزراعة الذكية وعروض ابتكارات علمية وعملية وتحديد أولويات السياسات والتعاون والاستثمار لدعم حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع ومكيفة مع السياق المحلي لا سيما لصغار المزارعين. أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بالنجاح النوعي الذي حققته قوات العمالقة في إحباط محاولة جديدة لتهريب معدات عسكرية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وضبط قارب تهريب يحمل معدات ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة والزوارق الانتحارية. وأكد الإرياني أن العملية الأمنية الاحترافية تعكس مستوى عاليا من اليقظة والكفاءة والجاهزية في تأمين السواحل والممرات البحرية. وقال الإرياني أن ضبط هذه الشحنة يمثل دليلا جديدا على استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والمكونات العسكرية المتطورة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وحظر التسليح المفروض على الميليشيا. وأشار إلى أن إحباط هذه العملية يؤكد مضي إيران في استخدام الحوثيين كأداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية. اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم معه القائم بعمل رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حيمد على مستوى التأثيث والتجهيز لمبنى مستشفى طب العيون بالهيئة الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بتمويل من دولة الكويت الشقيقة ومدى جاهزيته لبدء التشغيل. وخلال الزيارة التفقدية طاف الوكيل مفتاح بالمبنى المكون من 3 طوابق واستمع إلى شرح من رئيس مؤسسة استجابة شوقي بعظيم حول مواصفات البناء والتصميم وأعمال التأثيث والتجهيز. وأوضح أن الطابق الأرضي يضم صالات استقبال والعيادات الخارجية التخصصية والأجهزة التشخيصية المساندة إضافة إلى صيدلية، فيما يضم الطابق الثاني أقسام الرقود للرجال والنساء وغرفتي عمليات جراحية، بينما خصص الطابق الثالث لاستراحات الأطباء والمكاتب الإدارية والسكرتارية. وأشاد الوكيل مفتاح بمستوى التنفيذ الهندسي للمبنى مؤكدا أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية مهمة للقطاع الصحي في المحافظة، مثمنا دعم الأشقاء في دولة الكويت لجهود الإغاثة والتنمية في اليمن. من جانبه ثمن رئيس مؤسسة استجابة التسهيلات الكبيرة والتعاون المستمر الذين يقدمهما السلطة المحلية بالمحافظة. أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة بما ينعكس إيجابا على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم وكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتور القاضي القباطي لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري وآليات تطوير التنسيق المؤسسي بين الوزارة والنيابة. وناقش اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة مشروع البرنامج الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب المزمع إطلاقه لتقديم خدمات الوزارة في مختلف القطاعات وربطها إلكترونيا بمنصة رصد بما يضمن سرعة معالجة البلاغات ورفع مستوى الاستجابة وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض مستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية حيث تم البت في أكثر من 400 قضية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الممارسات المخالفة وترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة. نشرتنا انتهت بهذا الخبر مستمعينا.

أعود لتذكيركم بأبرز العناوين. اليمن تؤكد التزامها باتخاذ التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب والتطرف. وزير الدفاع يتفقد محور عتق ويشيد بالتكامل بين التشكيلات العسكرية في شبوة. الوكيل مفتاح يطلع على مستوى التأثيث والتجهيز لمستشفى لمبنى مستشفى طب العيون بهيئة مستشفى مأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: مأرب تقدم
2: أثير المساء. أثير
3: المساء، لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
2: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
3: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
2: أثير المساء،
3: برنامج ثقافي متنوع،
2: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
3: إعداد مبخوت السيفي،
2: تقديم رحمة عبد الله،
3: إخراج نصر الأغبس،
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
4: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من أثير المساء. نصحبكم الليلة مستمعين في رحلة منوعة نبدأها بحكمة الحكماء في أقوال مأثورة، ثم نتوقف عند ملوك اختزلوا الحكمة في كلمات في فقرة لفتة. سنعبر معكم طريق الحرير في دقائق معرفية، ونحكي قصة وفاء وغدر في قصة وعبرة، ثم نعود لأصل حكاية عربية في قالوا ومضوا، ونختتم مساءنا بجمال الشعر في درر الكلام. كونوا معنا فأثير المساء لا يكتمل إلا بآذانكم الصاغية.

أقوال مأثورة. مستمعينا الكرام، الحكيم حقا هو من يزن كلامه قبل قوله، وهو الذي حينما يتحدث يقول شيئا ذا قيمة. وفي هذه الفقرة نتناول مقتبسات من أقوال بعض الحكماء والفلاسفة. يقول الداعية والمفكر الإسلامي محمد الغزالي: حتى لو نزفت الحقيقة من طعنات المعارضين لها، لكنها بالتأكيد ستفرض نفسها على الجميع في نهاية المطاف. يقول المفكر والسياسي مصطفى سبعي: سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة. ويقول عالم الاجتماع علي الوردي: إن الأمل وسرعة الإنكار كلاهما يدلان على سذاجة غير محمودة. ويقول الكاتب أوليفر وانديل هولمز: العبرة ليست بمكان تواجدنا الآن، لكن بالاتجاه الذي نبحر إليه. فنحن أحيانا نبحر مع التيار وأحيانا أخرى ضد التيار، المهم أننا نبحر، لا نقف ولا نترك الريح تلعب بنا. أما المهتمة غاندي فيقول: لا تخشى ارتكاب الأخطاء، فطريق النجاح دوما محفوف بالصعاب، وإذا أردت أن تغير شيئا فذاتك هي الأجدر بذلك.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة في لفتة سريعة مستمعين، نعود بالزمن إلى الوراء لنستمع إلى حكمة الملوك التي اختزلت تجارب الحياة في كلمات قليلة. أربعة ملوك وأربع كلمات كأنها رمية واحدة. تكلم أربع ملوك بأربع كلمات. قال كسرى: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. قال قيصر: لا أندم على ما لم أقل وقد أندم على ما قلت. قال ملك الصين: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة وإن رفعت عليه ضرته، وإن لم ترفع عليه لم تنفعه.

دقائق مع رفيقة. نأخذكم الآن في رحلة عبر الزمن إلى طريق لم يكن مجرد ممر للتجارة، بل كان شريانا للحضارات. دقائق معرفية عن طريق الحرير. مستمعينا، طريق الحرير هو شبكة طرق مرورية تمتد من اليابسة إلى البحر عبر عدد لا يحصى من المدن والمراكز التجارية. طريق شهد قيام وانهيار إمبراطوريات العصر القديم، سفر عبره ملايين من الجنود والبحارة والقراصنة والقوافل والرهبان والعلماء، مما أكسب هذا الطريق نوعا من الغموض. استخدمت هذه الشبكة منذ عام 130 قبل الميلاد، عندما افتتحت سلالتان التجارة مع الغرب، إلى عام 1453 ميلادية، عندما أغلقت الإمبراطورية العثمانية الطرق. وحينما أغلقت الطرق، دعت الضرورة لاستحداث مسارات جديدة لتلبية حاجة الناس لتلك البضائع. طريق الحرير، هذا المسمى الرومانسي، يعد دليلا جغرافيا وافرا على أثر التبادلات الثقافية بين الصين والغرب، ولقي فور طرحه قبولا دوليا واسعا.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. مستمعينا الكرام، في هذه الزاوية نضع بين أيديكم قصة قصيرة تهمس في أذن القيم، تفتح بابا للأسئلة المعلقة حول الصداقة والكرم، حول الضمير حين تختبر المروءة. يحكى أن شابا ثريا ثراء عظيما كان والده يعمل بتجارة الذهب والياقوت. كان الشاب يؤثر على نفسه أصدقائه أيما إثر، وهم بدورهم يجلونه ويحترمونه بشكل لا مثيل له. لكن دارت الأيام دورتها، وشاءت الأقدار أن يموت والد الشاب وتفتقر العائلة افتقارا شديدا. فبدأ الشاب يبحث عن أصدقاء الماضي أيام رخائه، فعلم أن أعز صديق كان يكرمه ويؤثر عليه أكثرهم مودة وقرب منه، حتى أثرى ثراء لا يوصف. أصبح من أصحاب القصور والأملاك والأموال، فتوجه إليه عسى أن يجد عنده عملا سبيلا لإصلاح حاله. فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحشم، فذكر لهم صلته بصاحب الدار وما كان بينهما من مودة قديمة. فذهب الخدم وأخبروا صديقه بذلك، فنظر إليه من خلف ستار ليراه وقد بدا شخصا رث الثياب عليه أثار الفقر. فلم يرضى بلقائه، أمر الخدم أن يخبروا بأن صاحب الدار لا يمكنه استقبال أحد. فذهب الرجل والدهشة تأخذ منه مأخذها، وهو يتألم على الصداقة كيف ماتت، وعلى القيم كيف تذهب بصاحبه بعيدا عن الوفاء، وتساءل عن الضمير كيف يمكن أن يموت، وكيف للمروءة أن لا تجد سبيلها في نفوس البعض. ومهما يكن من أمر فقد ذهب بعيدا. وقريبا من دياره صادف ثلاثة من الرجال عليهم آثار الحيرة وكأنهم يبحثون عن شيء، فقال لهم: ما أمركم يا قوم؟ قالوا له: نبحث عن رجل اسمه فلان بن فلان، وذكروا اسمه لديه. فقال لهم: إنه أبي وقد توفي منذ زمن. فتأسفوا وذكروا أباه بكل خير، وقالوا له: إن أباك كان يتاجر بالمجوهرات وله عندنا قطع نفيسة من المرجان، كان قد تركها عندنا أمانة. فأخرجوا كيسا كبيرا قد ملئ مرجانا فدفعوه له ورحلوا. والدهشة تعروه وهو لا يصدق ما يرى ويسمع، ولكن تساءل: أين اليوم من يشتري المرجان؟ فإن عملية بيعه تحتاج إلى أثرياء، والناس في بلدته ليس فيهم من يملك شراء قطعة واحدة. مضى في طريقه، وبعد بره من الوقت صادف امرأة كبيرة في السن عليها آثار النعمة والخير، فقالت له: يا بني، أين أجد مجوهرات للبيع في بلدتكم؟ فتسمر الرجل في مكانه ليسألها عن أي نوع من المجوهرات تبحث، فقالت: أريد أحجارا جميلة الشكل ومهما كان ثمنها. فسألها إن كان يعجبها المرجان، فقالت: نعم المطلب. فأخرج بضع قطع من الكيس، فاندهشت المرأة لما رأت، فابتاعت منه قطعا وعدته بأن تعود لتشتري منه المزيد. وهكذا مستمعينا عادت الحال إلى يسر بعد عسر، وعادت تجارته تنشط بشكل كبير. فتذكر بعد حين من الزمن ذلك الصديق الذي ما أدى حق الصداقة، بعث له بيتين من الشعر بيد صديق جاء فيهما: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني منذ كنت رب غنى، وحين أفلست عادوني من الجهل. فلما قرأ ذلك الصديق هذه الأبيات كتب على ورقة ثلاثة أبيات وبعث بها إليه، جاء فيها: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن خشينا عليك وقفة الخجل.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. نفتح أرشيف الأمثال لنعرف حكايات قديمة نرددها اليوم مستمعينا، وفي فقرة قالوا ومضوا نكشف قصة مثل مكره أخاك لا بطل. يعد هذا المثل مستمعينا من أكثر الأمثال العربية شيوعا، يضرب لمن يضطر لعمل ما دون إرادته، لمن ألزمته ضرورة أن يفعل شيئا رغم أنفه. قصة هذا المثل أن رجلا يدعى أبا حنش قال له خاله قد بلغه أن ناسا من أشجع في غار يشربون وهم قتلة إخوته. قال له هل لك في غار فيه ضباء لعلنا نصيب منها؟ فانطلق به حتى أقامه على فم الغار، ثم دفعه في الغار وقال ضربا أبا حنش فقتلهم جميعا. فلما خرج من الغار قال بعضهم إن أبا حنش لبطل، فقال أبو حنش مكره أخاك لا بطل. صار هذا المثل يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه. قيل أيضا إن أول من قاله عمرو بن العاص لما عزم عليه معاوية ليخرجن إلى مبارزة علي رضي الله عنهم جميعا. فلما التقيا قال عمر لعلي مكره أخاك لا بطل، فأعرض عنه. درر الكلام. ومرحبا مجددا مستمعينا الكرام في فقرتنا الأخيرة درر الكلام مع أبيات للشاعر ابن الرومي. يقول في هذه الأبيات أعود بحقويك العزيزين أن أرى مقرا بضيم يترك الوجه حالك، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ضلالك، فما هو إلا نسجك الشعر سادرا، وما الشعر إلا ضلة من ضلالك. مقالة وغد مثله قال مثلها، وما زال قوالا خلاف مقالك. يعير سؤال الملوك ولم يكن بعار على الأحرار مثل سؤالك. وقد قلت للأعداء لما تظاهروا علي وقد أوعدتهم بصيالك، حذاري سهام المصميات ولم تكن لتشوي إن نصلتها بنصالك. وما كنت أخشى أن أسام هضيمة وخداي نعلا بذلة من نعالك. فجل عن المظلوم كل ظلامة وقتك نفوس الكاشحين المهالك. بهذه الأبيات مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، ونترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خلص تحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
3: حيث الثقة

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بالمناطقية، والله لن ننجح.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء.

0: من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب

0: متعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
4: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
4: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، ولكل من بدأ يومه بأمل، ولكل من ينتظر أن يحمل له هذا اليوم ما يشرح صدره ويطمئن قلبه. مستمعينا الأعزاء، في كل صباح تمنحنا الحياة فرصة جديدة لننظر إلى أنفسنا من زاوية مختلفة، لا لنتحسر على ما فات، بل لنسأل ما الذي يمكن أن نصنعه اليوم ليكون الغد أفضل. فالأيام لا تتغير وحدها، وإنما تتغير حين نمنحها من وعينا واجتهادنا وإصرارنا وما يجعلها تستحق أن تعاش. مستمعي الكرام، ليس النجاح حكاية أو حكاية تكتب في يوم واحد، ولا المجد وليد لحظة عابرة، بل هو حصيلة مواقف صغيرة وقرارات هادئة وصبر طويل لا يراه إلا من صاحبه. وكل خطوة تخطوها نحو هدفك اليوم مهما بدت بسيطة فهي تقربك من المكان الذي تطمح إليه. عزيزي المستمع، لا تشتغل كثيرا بما يملكه الآخرون، فلكل إنسان طريقة ولكل روح موعدها أو موعدها مع الإنجاز، فالمقارنة تسرق جمال الرحلة، أما الرضا بما كتب لك فيمنحك القدرة على الاستمرار ويجعلك ترى النعم أو النعم التي ربما اعتدت وجودها حتى غابت عن انتباهك. وحين تضيق بك الأيام لا تجعل الحزن يقنعك بأن كل شيء انتهى، فكثير من التحولات الجميلة تبدأ من لحظات ظننا أنها الأصعب، وما يبدو اليوم عثرة قد يكون غدا السبب الذي جعلك أكثر قوة وأكثر حكمة وأكثر استعدادا للحياة. ولا تنسى عزيزي المستمع أن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه ليس المال ولا الجمال، بل أثره الطيب في قلوب الناس، كلمة ترفع معنويات الشخص، ابتسامة تمنح الأمل، وموقف نبيل أو يد تمتد بالعون دون انتظار مقابل. تلك الأعمال هي التي تمنح الحياة معناها الحقيقي. وطبعا أصدقائنا المستمعين، يجعلوا هذا اليوم فرصة لتتعلموا شيئا جديدا، ولتصفحوا عن زلة، ولتبدأوا أعادة نافعة، أو لتقتربوا خطوة من حلم طال انتظاره. مستمعين الكرام، فالأيام تمضي سريعا، أما ما نصنعه فيها فيبقى شاهدا علينا. وقبل أن تمضي ساعات هذا اليوم، اسأل نفسك، هل كنت سببا في إسعاد أحد؟ هل أضفت إلى نفسك معرفة؟ هل اقتربت من أهدافك ولو خطوة واحدة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فأنت تسير في طريق صحيح، حتى وإن بدا الطريق طويلا. أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم في قهوتنا المأربية، أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن الالتهاب، أعراضه وأسبابه ومضاعفاته الشخصية والعلاج والوقاية منه. مستمعينا الأعزاء، الالتهاب هو ردة فعل يصدرها الجهاز الدفاعي في الجسم عند دخول عامل غريب مثل جرثومة أو بكتيريا أو فيروس أو جسم غريب، أو عند تعرض للإصابة أي كانت في أنسجة الجسم. فإذا كان الالتهاب خارجيا فبالإمكان تمييز علاماته وأعراضه النموذجية المميزة بوضوح، وهي الإحمرار وارتفاع درجة حرارة الجسم والانتفاخ والألم. هذه العلامات أعزائنا المستمعين تظهر أيضا عند إصابة عضو داخلي في الجسم بالالتهاب. أما عن أنواع الالتهاب فقد يكون الالتهاب حادا أو مزمنا فيما يأتي التفاصيل. أولا الالتهاب الحاد، وهو سلسلة من العمليات تبدأ بتدفق الدم الزائد إلى موضع الإصابة، واحتقان الدم هو المسبب للإحمرار والارتفاع الموضعي في درجة الحرارة، واللذين يشكلان أبرز الأعراض الأولية للالتهاب. أما في المرحلة التالية ترتفع درجة نفاذية الأوعية الدموية الموضعية في أعقاب التغيرات التي تطرأ عليها، وفي هذه الحالة يحدث تسرب لسائل الدم ومحتوياته من الأوعية الدموية إلى الموضع المصاب، والنتيجة المباشرة لهذه العملية تكون وذمة وانتفاخ، وهذا الانتفاخ يسبب ضغطا على أطراف الأعصاب الموضعية وهو مصدر الألم. ثانيا الالتهاب المزمن، وينشأ عندما يكون تأثير مسبب الضرر على النسيج متواصلا أو بعد تدمير نسيج ما ونشوة فراغ، وهو يتميز بارتشاح الكريات البيضاء من نوع الخلايا الليمفاوية وخلايا البليزما، وكذلك بإنتاج شعيرات دموية جديدة سوبت من خلايا الضامة لاستقبال نسيج ضام في المكان. وفي وقت لاحق لا تختفي الأوعية الدموية الشعيرية وتتكون ندوب يتألف من نسيج ضام. أما عن الأعراض مستمعينا الكرام، فمن أبرز أعراض وجود التهاب إحمرار المنطقة القشعريرة، فقدان الطاقة والتعب، وكذلك فقدان الشهية وتصلب العضلات ووجع الرأس وتصلب المفاصل وعدم قيامها بوظائفها على أكمل وجه، وألم في المفاصل وانتفاخ المفاصل والسخونة ملمسها. وأسباب وعوامل خطر الالتهاب، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للالتهاب وهي على النحو الآتي. أولا الأسباب القائمة على الالتهاب، قد ينجم الالتهاب من الأسباب الرئيسية الآتية: الأمراض المعدية مثل أمراض أو التهاب الرئتين والحمرة، الحاق ضرر جسماني بالنسيج مثل الإشعاعات ودرجة حرارة مرتفعة والحرق وضرر كيميائي حمضي، فإذ إنتاج وترسب مواد موجودة في داخل الجسم مثل حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل، حالات المناعة الذاتية وهي حالات الإنتاج غير الطبيعي وغير السليم للأجسام المضادة أو ضد مركبات ذاتية في الجسم مع استشارة عملية التهابية في النسيج الذي يتعرض للهجوم. ثانيا سبب الالتهاب الحاد، المسبب المركزي الذي يساهم في عملية الالتهاب الحاد هو كريات الدم البيضاء من نوع العدلات، تستجيب الخلايا وتصدر ردة فعل خلال دقائق بعد الإصابة أو التنبيه الأولى. المواد التي تؤدي إلى تفعيل كريات الدم البيضاء هذه وإنتاج ردة الفعل المتمثلة بالعملية الالتهابية الحادة معقدة جدا، ويمكن التوضيح من خلال الآتي: اتضح أنه فور دخول الجسم الغريب إلى النسيج أو فور وقوع ضرر من أي نوع آخر، تتولد أو تفرز في الموقع المصاب مجموعة من المواد ذات التأثير الكبير على بيئتها المحيطة، ومن إحدى أبرز تلك المواد هو بروتين ينتمي إلى مجموعة المتممة، وهي مجموعة تضم نحو 20 بروتينا وتشكل جزءا من منظومة الدفاع المناعية في الجسم، ولهذا البروتين القدرة على التأثير بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة على ما يحصل من حوله،
وبواسطته تتوسع الأوعية الدموية في موضع الالتهاب ويزداد تدفق الدم. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو عن فن الامتنان، كيف يساعدك على العيش بسلام مع ذاتك. أصدقائنا المستمعين، في خضم ضغوط الحياة وتسارع وتيرة الأيام، ينشغل كثير من الناس بما ينقصهم أكثر من انشغالهم بما يملكونه. فالعقل البشري يميل بطبيعته إلى التركيز على المشكلات والتحديات، ما قد يدفع الإنسان إلى تجاهل النعم التي تحيط به، ويؤثر تدريجيا في صحته النفسية ونظرته إلى الحياة. ويرى مختصون في علم النفس أن الامتنان يعد من أكثر العادات الإيجابية تأثيرا في تحسين جودة الحياة، إذ لا يقتصر على التعبير عن الشكر، بل يمثل أسلوبا في التفكير يساعد الإنسان على رؤية الجوانب المضيئة وسط التحديات، ويمنحه قدرا أكبر من الطمأنينة والرضا. إذن مستمعينا الكرام، ما الامتنان؟ الامتنان هو الشعور بالتقدير لما نملكه، نعم من نعم سواء كانت مادية كالمسكن، أو من نعم أصدقائنا المستمعين، سواء كانت مادية كالمسكن والعمل، أو معنوية كالصحة والأسرة والأصدقاء والشعور بالأمان. ويؤكد علماء النفس أن الامتنان لا يعني إنكار الصعوبات أو تجاهل الألم، بل يعني إدراك أن الحياة رغم ما تحمله من تحديات لا تخلو من أمور تستحق التقدير والاحتفاء. إذن ماذا تقول الدراسات؟ تشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان بانتظام يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والتفاؤل، كما يكونون أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط اليومية. وأظهرت الدراسات أن الامتنان قد يسهم في الحد من أعراض القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر، كما يرتبط بزيادة ضبط النفس وهو ما يساعد على الالتزام بالعادات الصحية واتخاذ قرارات أكثر حكمة على المدى البعيد. كذلك يسهم الامتنان في تقوية العلاقات الاجتماعية، إذ يعزز مشاعر التعاطف والتسامح، ويشجع على تقديم الدعم للآخرين، ويزيد من الشعور بالترابط والانتماء داخل الأسرة والمجتمع. إذن عزيزي المستمع، كيف تجعل الامتنان عادة يومية؟ لا يعد الامتنان موهبة فطرية لدى الجميع، بل هو عادة يمكن تنميتها بالممارسة المستمرة، ومع الوسائل التي ينصح بها المختصون، هي تدوين 3 أشياء تشعر بالامتنان لها في نهاية كل يوم: التعبير عن الشكر للأشخاص الذين كان لهم أثرا إيجابيا في حياتك، كذلك التركيز على النعم اليومية البسيطة التي نغفل عنها، واستحضار المواقف الجميلة والذكريات الإيجابية عند الشعور بالضيق، ممارسة اليقظة الذهنية وتوجيه الانتباه إلى الجوانب المشرقة في الحياة. فالامتنان طريقا إلى حياة أكثر توازنا. لا يغير الامتنان الواقع أو يزيل الصعوبات، لكنه عزيزي المستمع يغير الطريقة التي ننظر بها. فكلما اعتاد الإنسان ملاحظة النعم وتقديرها، أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأقل استسلاما للمشاعر السلبية، وأكثر شعورا بالسلام الداخلي. ومع مرور الوقت يتحول الامتنان من ممارسة بسيطة إلى على الصحة النفسية والجسدية، ويعزز الرضا ويقوي العلاقات، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على عيش حياته بتوازن وأمل حتى في أصعب الظروف. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أن تكونوا من الناس الذين يكثرون الامتنان في هذه الحياة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا اليوم عن متلازمة الطفل المدلل، 9 أخطاء تربوية تفسد السلوك وتضعف الشخصية. مستمعينا الكرام، يحرص معظم الآباء والأمهات على توفير أفضل سبل الحياة لأبنائهم بدافع الحب والرغبة في إسعادهم، إلا أن الإفراط في تلبية الرغبات والحماية الزائدة قد يأتي بنتائج عكسية، فينشأ الطفل معتمدا على الآخرين، قليل الصبر وغير قادر على تحمل الإحباط والمسؤولية. ويؤكد مختصون في علم النفس أن ما يعرف بمتلازمة الطفل المدلل لا يرتبط بكثرة المال أو الهدايا بقدر ارتباطه بأساليب التربية الخاطئة التي تمنح الطفل امتيازات بلا حدود وتجنبه مواجهة نتائج أفعاله، ما ينعكس لاحقا على شخصيته وسلوكياته في مراحل عمره المختلفة. ويشير المعالج النفسي فريدريك نيومان إلى أن الطفل المدلل غالبا لا يلتزم بقواعد الأسرة أو مواعيدها، ويحرص على مخالفة الكبار لإثبات ذاته، كما يتوقع أن تدور حياة من حوله وفق رغباته. كذلك ومع مرور الوقت قد تتحول هذه السلوكيات إلى سمات دائمة ترافقه حتى مرحلة البلوغ. ويرى علماء النفس أن هناك عدد من المؤشرات التي تستدعي مراجعة أسلوب التربية، ومن أبرزها يلتزم بالتهذيب خارج المنزل فقط، ويظهر الطفل سلوكا مهذبا مع الآخرين ويحرص على شكرهم وتقديرهم، لكنه داخل المنزل يتعامل مع والديه وكأنما يقدمه له حق مكتسب، فلا يعبر عن الامتنان والتقدير، وهو ما قد يؤدي إلى تنسيق الشعور بالاستحقاق. ثانيا، يرفض تحمل المسؤولية. من الطبيعي أن يبدأ الطفل منذ سنواته الأولى بالمشاركة في مهام بسيطة تتناسب مع عمره، ثم تتدرج مسؤوليته مع تقدمه في السن. أما الرفض المستمر لأي مسؤولية منزلية فقد يكون مؤشرا على الاعتماد الزائد والتدليل المفرط. ثالثا، يجد صعوبة في تكوين الصداقات. الطفل المدلل غالبا ما يركز على رغباته الخاصة دون مراعاة مشاعر الآخرين أو احتياجاتهم، ما يجعله أقل قدرة على بناء علاقات صحية مع أقرانه، وقد يؤدي إلى عزلته وكثرة خلافاته معهم. رابعا، مستمعينا الأعزاء، نوبات غضب متكررة للحصول على ما يريد. إذا كان الطفل في سن المدرسة لا يزال يستخدم البكاء والصراخ والانفعال، يحصل على ما الانفعال الشديد كما كلما رفض أحد طلباته ويعتاد أن يحصل على ما يريد بعد تلك النوبات، فذلك يعد سلوكا يحتاج إلى تقويم تربوي واضح. خامسا، لا يتقبل الخسارة والمنافسة. يرغب الطفل المدلل في الفور دائما أو في الفوز دائما، وقد يتجنب المنافسة في الأساس خوفا من الإخفاق، بينما تؤكد التربية السليمة أهمية تعليم الطفل أن الخسارة جزءا طبيعيا من الحياة وفرصة للتعلم والتطور. كذلك أعزائنا المستمعين، لا يحترم حدود والديه، فالعلاقة الدافئة بين الآباء والأبناء مطلوبة، لكن غياب الحدود والضوابط قد يجعل الطفل يتعامل مع والديه دون احترام لدورهما التربوي، معتقدا أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون له. سابعا، يعاني الطفل المدلل من ضعف الثقة بالنفس. رغم ما يبدو عليه من ثقة، فإن الطفل المدلل قد يفتقر إلى تقدير الذات الحقيقي، خاصة إذا اعتاد أن يحل والديه جميع مشكلاته. وتشير عالمة نفس إيمي ماكريدي إلى أن حرمان الطفل من خوض التجارب والتعلم من أخطائه يضعف ثقته بقدراته مستقبلا. ثامنا، يتوقع أن يكون محور اهتمام الجميع، إذ يعتقد الطفل المدلل أن احتياجاته تأتي دائما في المقام الأول، وينتظر من أفراد الأسرة تعديل خططهم ورغباتهم بما يتوافق مع رغباته، فيصعب عليه لاحقا تقبل أن للآخرين حقوق واحتياجات أيضا. إذن مستمعينا الكرام، يرى المختصون أن تدليل الطفل لا يعني كثرة الحب، بل غياب التوازن بين الحنان والحزن، فتنشئ الطفل قادر على تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وتقبل الخسارة وإدراك قيمة الجهد، تبدأ بوضع حدود واضحة ومنحه الفرصة للتعلم من تجاربه ليصبح أكثر استقلالية وثقة بنفسه
في المستقبل. إذن مستمعنا الكرام، نتمنى لكم التربية الصالحة لأبنائكم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: بينهم.
1: حياكم الله مستمعنا الكرام من جديد وصولا إلى فقرة المنوعات. أوروبا تذوب حرا وحكوماتها تواصل دفن رؤسائها أو رؤسائها في الرمال. إذ لا تزال الحكومات الأوروبية تتعامل مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة كحدث طارئ لا كواقع، بينما يقول خبراء أن على هذه الحكومات اتخاذ خطوات جادة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية على نحو يتماشى مع تغيرات المناخ. ففي فرنسا مثلا لم يكن 24 من يونيو حزيران 2025 يوما عاديا في تاريخ البلاد، لأنه كان أشد أيامها حرارة على الإطلاق، وقيل إنه الأكثر سخونة أو أنه الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوليو غربي فرنسا إلى 44 درجة مئوية. ولا تقف هذه الموجة الحارة عند فرنسا، لكنها طالت القارة الأوروبية كلها التي تمددت فوقها كتلة حارة أواخر الشهر الماضي. ووفق تقرير أعد لقناة الجزيرة، وبدت هذه الكتلة فوق شبه الجزيرة الإيربيلية إذ اندفعت نحو فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، قبل أن يتحرك مركزها تدريجيا نحو أوروبا الوسطى والبلقان. ولم تكن هذه موجة حر عابرة، وإنما إنذار جديد لقارة هي الأسرع ارتفاعا في درجة الحرارة عالميا. وقد تتبعت وحدة الرصد في شبكة الجزيرة درجات الحرارة في أوروبا مكانا وزمانا، استنادا لبيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية والمركز الأوروبي. وأظهر التتبع أن درجات الحرارة زادت في العاصمة الفرنسية باريس ب 16 درجة عن معدلها الطبيعي، في حين زادت 7 درجات في برشلونة الإسبانية، بينما زادت في لشبونة بمعدل تجاوز 11 درجة. أما العاصمة البريطانية لندن فقد ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 14 درجة لتصل إلى 35 درجة مئوية. وتجاوزت درجات الحرارة 35 درجة في العاصمتين البلجيكية بروكسل والألمانية برلين، وتجاوزت 36 درجة في روما وميلان الإيطاليتين، وفي العاصمتين التشيكية براغ والمجرية بودابست فقد زادت درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات من معدلاتها الطبيعية. وعلميا مستمعنا الكرام، تعرف موجة الحر بأنها ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها العظمى أكثر من 3 أيام متتالية، وهي لا تقاس في أوقات الظهيرة فقط، بل إنها تزداد خطورة كلما ارتفعت الحرارة ليلا. فارتفاع درجات الحرارة ليلا يعني دخول الجسد اليوم التالي دون أن تنخفض حرارته، وهو ما يعني الضغط على القلب والرئتين والدورة الدموية، ما يزيد احتمالات الوفاة. في فرنسا وحدها أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1000 وفاة خلال ذروة الموجة، غالبيتها بين كبار السن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع توفر البيانات الكاملة. وفي مدن أوروبية أخرى أغلقت مدارس وتعطلت قطارات، وارتفع الضغط على المستشفيات وزاد الطلب على المياه والكهرباء والتبريد. ولا يقف أثر موجات الحر عند صحة الإنسان فقط، لكنه يمتد إلى الموارد المائية والزراعة والطاقة. فقد خفضت محطة باكس للطاقة النووية في المجر إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة نهر الدوناب الذي تستخدمه كامباردا. وفي إيطاليا انخفض مستوى نهر بو، مما سمح للمياه بالتمدد لمسافة 18 كيلومتر داخل اليابسة، وهو ما زاد المخاوف على الزراعة والأراضي الرطبة المحمية في دلتا النهر. ورغم أن المباني الأوروبية مصممة على مواجهة البرد ومن ثم تخزين الحرارة، إلا أن الاحتباس الحراري والتغير المناخي القاسي الذي يفترض أن يتكرر مرة واحدة كل جيل أصبح يتكرر مرة كل عام تقريبا. وقدرت منظمة الصحة العالمية الوفيات بسبب موجات الحرارة بنحو 489 ألف وفاة على مستوى العالم. وفي عام 2003 توفي نحو 70 ألف شخص بسبب الحرارة، فيما توفي قرابة 62 ألف عام 2022. ولمواجهة هذا الخطر توصي منظمة الصحة العالمية بتجنب الخروج في ساعات الذروة والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس وشرب السوائل باستمرار والحفاظ على برود الجسم، مع تأكيد على الانتباه لكبار السن والمرضى والأطفال والعاملين في الهواء الطلق. وكذلك فيما تشهده أوروبا اليوم ليس مجرد صيف حار استثنائي، وإنما هو مشهد من مستقبل يقترب بسرعة، حيث موجات الحر ليست حدثا نادرا ولكن اختبارا متكررا لقدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع عالم أكثر سخونة لطالما حذرت منه المؤتمرات والأبحاث، كما كثرت الاتفاقيات المغاة للحد منه. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. حاسوب ماك بوك إلترا سيكون أغلى منتجات أبل. عرض مؤسسة شركة أبل ورئيسها التنفيذي الأسبق الراحل ستيف جوبز فكرة طرح حاسوب محمول من فئة ماك بوك يعتمد شاشة تدعم اللمس، ووصف الفكرة بأنها سيئة للغاية من الناحية الهندسية. ولكن يبدو أن إدارة أبل الجديدة قررت الابتعاد عن نهج جوبز ومواكبة ما تقدمه الشركات الأخرى في قطاع الحواسيب المحمولة، إذ يشير تقرير موقع أنغيد جيت التقني الأمريكي إلى أن الشركة تنوي طرح حاسوب محمول مع شاشة لمس من نوع أوليد تحت اسم ماك بوك إلترا قريبا. وكانت أولى تقارير عن ماك بوك إلترا ظهرت في عام 2023 واستمرت في الظهور بشكل مستمر منذ تلك اللحظة، إذ تنوي الشركة طرح حجمين من الجهاز هما 14 بوصة و 16 بوصة، ويحمل الجهاز مجموعة متنوعة من المزايا الرائدة التي تملكها حواسيب أبل، إلى جانب وجود شاشة لمس وهي الميزة الأبرز حول هذا الجهاز. ويأتي ماك بوك إلترا في تصميم جديد من أبل أنحف وأخف وزنا من كافة أجهزتها الأخرى وفق تقرير أنغاد جيت، فضلا عن أي الجهاز أو عن أن الجهاز يأتي بتصميم مختلف تماما عن أجهزة ماك بوك المعتادة. ستيف جوبز رفض طرح ماك بوك بشاشة لمس في السابق ووصفها بفكرة سيئة للغاية. وتستبدل أبل النتو الموجودة في شاشة حواسيب ماك بوك الحالية بثقب صغير للكاميرا الأمامية، وهو ما يتناسب مع التحسينات التي أضافتها الشركة على مساعدها الصوتي سيري. وفق تقرير موقع أبل أنسيدرا التقني الأمريكي، كما عملت الشركة على تحسين مفصلة الحاسوب لتكون قادرة على تحمل الاهتزازات الناتجة عن استخدام الشاشة الجديدة باللمس وفق التقرير. ويؤكد تقريرا غيد جيت أن أبل عملت على تحسين نظام التشغيل ماك بوك أوس ليتناسب مع شاشة اللمس، وذلك عبر إضافة قائمة جديدة خاصة تظهر عند لمس الشاشة. حاسوب ماك بوك إلترا يقدم أداء بطارية أفضل من الأجيال السابقة، كما أن الشاشة الجديدة تدعم تقنيات اللمس المتعددة بشكل يحاكي شاشات آيباد وآيفون، لذلك يتوقع أن تكون له مجموعة كبيرة من الاستخدامات. وستدعم الشاشة أيضا قلم أبل الذكي. أما عن الأداء والبطارية، وتنوي أبل استخدام معالجات M4 برو و M6 ماكس مع الجيل الأول من ماك بوك إلترا الجديد، ولكن تختلف القصة مع الجيل الثاني من الحواسيب الذي يطرح في العام المقبل. وتتخلى الشركة في العام المقبل عن طرح الفئات الرائدة من معالجات M6، إذا لن نرى M6 برو أو M6 ماكس، وبدلا من ذلك ستطرح معالجات 7M. ويتوقع أن تقدم أبل تحسنا في عمر بطارية الحواسيب الجديدة نتيجة استخدام شاشات أوليد التي لا تستهلك الطاقة بشكل ممثل للشاشات المعتادة. ولا يمكن توقع سعر ماك بوك إلترا خاصة بعد زيادة أبل لأسعار منتجاتها الأخيرة، ولكن يشير التقرير إلى أن أسعار الحاسوب ستتخطى أسعار الطرز المتاحة حاليا من أجهزة الشركة، مما يعني أن سعر الجهاز قد يتخطى حاجز $4,000. وفيما يتعلق بموعد طرح الجهاز الجديد، فإن التقارير تتفاوت في توقعاتها، إذ ترى بعض التقارير أن أبل تطرحه قبل نهاية هذا العام، بينما يشير البعض الآخر إلى أن طرحه مطلع العام المقبل. أما في بطاقة ثانية، لم تعد مقيدا بحاسوبك أوبن كلو يصل إلى الهواتف وسط شكاوى المستخدمين، إذ أطلقت مؤسسة أوبن كلو المسؤولة عن وكيل الذكاء الاصطناعي الشهير تطبيق للهواتف المحمولة يتيح لك التحكم في الوكيل الذكي مباشرة من خلال هاتفك دون استخدام تطبيقات وأدوات خارجية، وفق تقرير موقع تيكرانيش التقنية الأمريكية. وبشكل مختصر، فإن أوبن كلو هو مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مفتوح المصدر يصنف ضمن جيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويعمل بشكل مستقل لتنفيذ المهام نيابة عنك، مثل إدارة التقويم وقراءة وتلخيص البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل عبر تطبيقات المحادثة المعتادة مثل واتساب والتليجرام.
ويعمل التطبيق الجديد بكل بساطة على ربط هاتفك مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي الموجود في حاسوبك من خلال بوابة أوبن كلو، ما يجعلك قادرا على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك مباشرة من الهاتف. كما يمنح التطبيق الجديد أوبن كلو وصولا مشروطا بموافقة المستخدم إلى كافة مكونات هاتفك والبيانات المخزنة فيك، بدءا من الكاميرا والصورة والشاشة وموقع المستخدم وحتى جهاز الاتصال والتنبيهات. وبالتالي مستمعنا الأعزاء، يستطيع الوكيل التحكم في كل هذه الأمور، إضافة إلى حذف أشياء وحتى البحث عنها مباشرة داخل الهاتف، وفق ما جاء في تقرير موقع أنغاديت التقني الأمريكي. ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها أوبن كلو بعد طرحه وظهور موقع مولتبوك الذي يعد منصة تواصل اجتماعي مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المستخدمين أعربوا عن استيائهم عن تطبيق الهواتف وفق تقرير موقع أندرويد أثروتيا التقني الأمريكي. وشملت الانتقادات واجهة التطبيق وتصميمه، فضلا عن صعوبة ربط التطبيق مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب. كما أبلغ بعض المستخدمين عبر ردود على منشور الإعلان عن التطبيق في منصة إكس أن التطبيق لا يعمل حتى في حال تثبيته وربطه مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب، إذ أنه لا يستجيب للأوامر بشكل صحيح. ووصف المستخدمين التطبيق بأنه نسخة غير مكتملة رغم تشجيعهم الفكرة وانجذابهم لها. وشملت هذه الانتقادات نسختي التطبيق لأنظمة iOS وإندرويد. وتجدر الإشارة إلى أن مبتكر أوبن كلو بيتر انتقل للعمل ضمن فريق أوبن إيه، وترك إدارة التقنية إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على تطويره والحفاظ عليه، وفق ما جاء في تقرير أنغاديت. إذن مستمعين الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. أعد لكم هذه الحلقة أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، وكنت معكم في حلقة اليوم أنا من التقديم محمد عقيل، ونتفيد على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الإصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.